0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

صبوي وسلم على بقلب مصبا والله والمحمد جوخيان قرو قهرو. وسلم على بقلب مصبا والله والمحمد.

السلام في البادية البقر صروف المدن الوطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بيار بلبنغار.

0: بالسدا قسنغ عرب الخطر همار يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعال ليه نلنقبا
1: هدي
0: انا بنادي الشرف بالسدا قسنغ عرب الخطر همار يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعال ليه نلنقبا
2: ابراهيم صح
0: وانظروا بشدر القيان تعالوا ليه نلنقبا الشاي للوى على لبس في المره لبنجا يا رمار طال الله جانا وداني للدواء ربي انزل شفا بدور لي فرانك سيفا ديوكا قال الله هرفت السلوك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم نشرة الأخبار الصباحية عند الإمام العربي يوم 8/7/2026. نشرة نبدأ لكم بالعناوين. الرئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي كان استقبل المنسق المشروع المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية. المجلس الشيوخ كان ردي بالمشروع القانون اللي بيحدد الزرعان هن الكلى للمرضى. وتسمع أخبار أخرى. في القصر هن الديمقراطية، رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي استقبل السيد ماجي جن تيام المنسق هن المشروع هن المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية. كثير من المشاريع المتعلقة بالشراكة بين الجمعية الوطنية والمشروع كان حجفها في المقابلة. الزراعان هن الكلى قريب يقع حقيقة في تشاد. المشروع هن القانون اللي بيحدد الاستعمال ده كان لقي المصادقة من البرلمان مجلس سنة الشيوخ ومن الجمعية الوطنية. الأهمية هن المشروع ده شنو للمواطنين؟ محمد أحمد عبد الكريم.
1: زراعة هنت الكلوة للناس المرضانين بفشل الكلى هي الحل الوحيد عشان ينقذوا فوق حياة الناس اللي عندهم فشل كلوي وتساعدهم من الغسيل حن الكلى تشبا تشبا. الزراعة هنت الكلى للناس اللي عندهم فشل كلوي ده هو البديل الوحيد الفوق ينجى المريض. والموافقة في المشروع القانون حن زراعة الكلى في تشاد هو تشريع ينتي إذن في تنظيم عملية شيلان وزراعة الكلى من الناس اللي بيتبرعوا بكلوة حقتهم ويساعد الناس المرضانين. القانون ده الهدف منه أيضا يخط استراتيجية هن عمليات التبرع بالكلى ويزرعوها للمريض ويضمن فوقها المواصفات الطبية إضافة لإحترام حقوق المتبرعين. الموافقة في المشروع ده من قبل السيناتير دول هو بمثابة خطوة مهمة حول التطوير في زراعة الأعضاء في تشاد، وأيضا ينتي الفرصة في العلاج عن الفشل الكلوي في داخل تشاد. الموافقة من قبل السيناتير حول زراعة الكلى ده بوصف تطور مهم في القطاع، وأيضا ينتي الفرصة عشان يسوي العملية عن زراعة الكلى محليا وينقذوا حياة المرضانين بدلا من يودون في الخارج وبتكلفة مالية كبيرة. المشروع عن زراعة الكلى الوافق فوق السيناتير دول دا بتماشى مع المواصفات العالمية، ودا من خلال تدريب الكوادر الطبية واللوجستية. وبالموافقة في المشروع حن زراعة الكلى تشاد تدخل مرحلة جديدة في مجال الرعاية الصحية عشان القطاع حن الصحة دا يبقى فوق التطور بنشاف، ودا من خلال مبادرات وطنية والدولية من ضمن أنتان البداية حن مشروع قوان النظام الصحي والموافقة في القانون البنتي الإذن عشان يسو عملية زراعة الكلى في اللبتانات العامة هنت الحكومة. نذكركم بكونه المشروع البخص الموافقة في سوان العملية عن زراعة الكلى بتماشى مع رؤية كبيرة الدولة المرشال محمد إدريس ديبي إتنو حول قوانا السياسة الصحية في تشاد.
0: وزير هنا الديش المحاربين القدام والناس المضررين من الحرب إساق ملوى جاموس كان مشى في مدينة سار أسمى هنا ولاية هنا موين شري. الزيارة دي بتنكتب في إطار هنا المراقبة هنت الحالة الأمنية في جنوب هنا البلد. فقبل الولاية هنت موين شري، الوزير هنا الديش الجنرال إساق ملوى جاموس كان مشى في مدينة تيسي دي في ولاية هنت سلا لنفس المهمة، وهنا كمان شاف الأساكر اللي قاعدين في الولاية. بإطار هنا جولتا في لب هنا البلد الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة مشى في مدينة هنا مصرو هناك في ولاية هند بحر الغزال. الهدف كمان تطبيق هنا القوانين هنا الجمهورية بما يخص الأراضي. ورشة هنت تدريب هنا مسائل ما يخص المناهج وجميعين هنا البيانات ودراساتها. المناسبة كان بقت أمس الصباح في نوفوتيل تشاديان الجنب تنظيم هنا الملمدي كمان الإدارة هنت الموارد الإنسانية التابعة للوزارة هنت التعليم العالي. المناسبة رأسها المدير هنا التعليم العالي دكتور فامارجي كاي تنبه بحضور هنا كثير من المسؤولين. تفاصيل الخبر نسمعه مع مصطفى بشارة محمد.
2: بدأت خدمة الورشة الأمل اللي بيدربوا فوقها مسؤولين القراية في المؤسسات الصحية وده في كافة تراب بلد نجات. والورشة ركزوا فيه كيف يجمعوا الآليات ويحللوا البيانات الخاصة السووها عشان يخصدوا في البرامج المدرسة الصحية. والورشة نظمتها وزارة الصحة العامة والوقاية بمساعدة مديرية الموارد البشرية والتدريب في الخدمة وده بدعم من مشروع القائد بدء مجال الصحة بتشاد والوكالة الفرنسية للتنمية. وقت الخدمة عن الورشة حج المدير قسم التعليم الآلي بالمشروع دعم القطاع الصحي في بلدنا تشاد في أهمية الورشة اللي بتساعد في قوين وطبقين الخدمة القاعدين بسووها المسؤولين المؤسسات التعليمية الصحية وده عشان يطوروا القراية والإدارة. وفي وقت الورشة يخدموا المشاركين في قوين الخدمة عن التصميم ويطبقوا المنظومة الفعالة في إدارة البيانات في المدارس الصحية ويأهلوهم في الإدارة السمحة وكيف يجهزوا الملفات ويخصدوا فوقها عشان القراية تكون عديلة.
0: مصطفى بشارة محمد. آخر خبر الرئيس هنا المجلس هنا ولاية السيلة مشى في مدينة هنا كوكو نغرانا وهنا كمان سوى ملمة مع المواطنين عشان يقدم لهم توعية بما يخص الأهمية هنا التعايش السلمي والأهمية هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن. تفاصيل الخبر نسمه مع راديا معروف.
3: نشرين هنا القانون رقم 14 البلزم عمل هنا المنتخبين المحليين وقوين التعايش السلمي وتوعية السكان بأهمية هنت الحسابة خدا الحدث من البئسة القام فوق رئيس المجلس الولائي. في البداية تكلم المرحلة مدينة كوكو الطيب علي محمد ورئيس كانتون محمد إبراهيم تكلموا بأهمية هنت الزيارة وتدخل في إطارها تسهيل العمل الإداري وتوعية السكان في أهمية هند الحساب على السكان التالي ونجاح هذا بيتطلب تضافر كل الجهود على حسب كلامه. بعد ذا سلم الأمين العام لمقاطعة بوكون قرانا حسن كريم موسى في الفايدة على الحساب العام للسكان المساكن وقال ذا بناء عليها يتوقف تنمية هند المناطق وقسمين المشاريع التنموية. قال رئيس المجلس الولائي لولاية السيلة محمد السوار محمد شرح سياسه في اللامركزية والدور هنا البنيرات وقال هم من دا يقووا السلطة المحلية. بنفس الوقت قال حسابي هنا السكان دا مهم جدا وطلب من السلطات المحلية خليت آونوا مع العاملين عشان الحدث دا ينجح. في نهاية هنت المناسبة قدم المجلس الولائي للسلع مساعدات لسيده على المتضررين من الحرائق اللي نشبت مؤخرا بالمنطقة وده خلى المندوب على وزارة الشؤون الاجتماعية التضامن والأمل الإنساني لولاية السلع يعقوب محمد يقول عدل عدل للأمل السلح القام فوق المجلس والزيضة وضيع معروف للإذاعة الوطنية.
0: شكرا راديا معروف. أعزائي المستمعين في الاستوديو هنا الساعة 7:25 بهذا كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا في القصر هنا الديمقراطية رئيس هنا الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي استقبل المنسق هنا المشروع هنا المساعدة للبرلمان والخطوات الانتخابية وحج معايا بما يخص الشراكة بين الجمعية الوطنية والمشروع. في مجلس سنة الشيوخ السناتير كان رضو بالمشروع عن القانون البخص الزراعة هنت الكلى وسموت أخبار آخرى للنشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد أحمد عبد الكريم قدم لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الساعة 37 دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاتا بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية دقاني من الفن الله الحجامة بكس مواصلوا دائما ببر من بغس مرور من مجمينا الإدارة شنو الغضايا في وزارة صاد بعد ما سكن تطلب من السيد أحمد محمد يوسف عندنا في كارتيه قوي سكسيون دي إلو 250 ولو 3 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشي يخص تيران كالبلاغ دمجاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد بكر عيسى عندنا قا في كارتي دار سلام سيكسيون 4 يلو 132 لو 1 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشي يخص تيران كالبلاغ دمجاكا كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الوضعية وزارة صاد بعد ما سكن تطلب من السيد بكر آدم عندنا قا في كارتي ديال كودو سيكسيون 3 يلو 69 فولو 12 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الإدارة بشي يخص تيران كالبلاغ دمجاكا كونفوكاسيون مطلوب من السيد دائما الإدارة شنو الغضايا وإدارة صارت ما دمنا سكن تطلب من الناس أن تروا لأسمائهم دا يشيلوا مكاتب ما يرانقاتهم ويمشي الإدارة هم ربع عبد الرحمن يوسف ويوسف عبد الرحمن يوسف هما الاثنين من المنقات في كارتيها الرنقاجي سكسيون دي لو 139 لو 7 و 8 خليه يشيلوا مكاتب ما يرانقاتهم ويمشي الإدارة باش يخش تيران كل بلاغ دمجك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو الغضايا وإدارة صارت ما دمنا سكن تطلب من السيد محمد داوود أحمد عندنا قا في كارتيه مشاغا سكسيون دي يلو 53 ولو 25 واحمد محمد حلو كل عندنا قا في كارتيه مشاغا سكسيون دي يلو 53 ولو 24 خليه يشيل مكاتب على تيران هكذا ويمشي الاداره باش يخص تيران قبل بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضايا وزاره الصحه دابا دابا سكن تطلب من السيد محمد عيسى عندنا قا في كارتيه ابورجا سكسيون 1 يلو 59 ولو 25 وابكر عيسى أبكر إيسا أبدي كل عندنا قافيك أبكر إن كل أبكر نيس أبكر إيسا أدي عندنا قافيكاتي أبورجا سكسيون 1 يلو 59 ولو 27 خليه يشيل مكاتب أنا قاتم ويمشي الإدارة باش يخص تيرانكم أنا نقسم البلاغ وبعرف أن من الجماعة دول خليه يخبره كل واحد خليه يشيل مكاتب أنا تيران هكذا ويمشي الإدارة باش يمبيال قول لهم حل الله حل ما أدم لا ما لما قدم ما لأن مكاتب عندهم دز داسة مواصل دائما ببر من بغصم ربي من مجمعنا تبلغ ودار تاما وتبلغ بودار هنا يالها الاثنين الواحد اسمه أرجومو عمره 7 سنة الواحد اسمه ميرسي عمرها 4 سنة ما مرقو من يوم الأحد بس مات من الأحد من كارتيا من يوم الأحد من كارتيا جوج فرشة جوج اللي مرقو بس 11 والواحد لابسين كلهم مايو لابسين مايو أصفر وأحمر مايو أصفر والواحد لابس مايو أصفر والواحد لابس مايو أحمر إن ضبيات كي مطلوب من كلنا أنا كليك اللي يال ليه ده يودي ما في فرشة يقول لي بكان أنا تماوا ولا ينادي بارو التلفون 66 00 97 24 ولا 66 99 21 17 نكرر تمام تماوا تبلغ بوادرنا إيالها يتنا اللي تنا اللي يال يتنا الواحد اسمه أرجوم عمره 7 سنة الواحد اسمه ميرسي عمره 4 سنة لابسين مرقو من يوم الأحد بساعة 11 من كارتي فرشة يقول لي وما قبل البيت هما الاثنين الواي لابس مايو أحمر والتاريخ لابس مايو أصفر وأحمر مطلوب من كل نادم كان لقال إيال ديلي ودي بكلم لكم سريع لقريبة لا ولا ينادي برغم التلفون أنا التماوى ب 62-00-97-24 ولا 66-99-10-17 62-00-97-24 ولا 66-97-21-17 نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا ده بلاقنا وفاء أسرة الكبيرة انتهت عبد الحادي ممصالي بابا يارو في مجمعنا فكي إيسا ممصالي كابتن حسن ممصالي إيسا ممصالي هارون ممصالي الجد ممصالي كبيرو ممصالي ونرشام ممصالي بلغوا بهزن لكل الأهل البير وكل الأهل الداجو عامة وأنا الداجو أنا كانتون إريف وكانتون تشيكيني بموتنا أخوهم الصغير هامد ماما الصالح المات أمس الشيء في جمانة في كارتي كارتوتا في سبتمبر عنده سماع بعد مرض الصلاة كمان يسوها لهم بالربة بعد صلاة الظهر في بيتنا أخو الكبير عبد الهادي ماما الصالح بابا يارو في كارتيو كارتوتا بعد صلاة الظهر نكرر أسرة الكبيرة انتهت عبد الهادي ماما الصالح بابا يارو في جمانة فكي عيسى ماما الصالح كابتن حسن ماما الصالح عيسى ماما الصالح هارون ماما الصالح الجد ماما الصالح كبير ماما الصالح
ونور الشام ومصالي بلغوا بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين ولكل الأهل الداجو عامة. أنا كنتون عرف وكان أنا كنتون تشيكيني بموطن أخو مصاب غير حامد من مصالي المات أمس الشيف جمينا في كارتية كارتوتا في ستة مرض مسام بعد مرض وصدا كمان يسوع اللي مبال أربعة يوم 8 شهر 6 شهر 7 سنة 2026 في بيت أنا أخو الكبير عبد الحادي مهما الصالي بابا يارو في كارتية كارتوتا القرية السرغة يسوها باب صلاة الطول باسمي واسمنا كل الزملانين نقدم تعزياتي الحارة لزميلنا عبد الحادي مهما الصالي بابا يارو ولأسرة الكبيرة ولكل الداجو عامة الساعة 7:35 دقيقة.

Ariola e guli salam wargo amma ha guli salam warga marazene guli salam wargo amma bittel baga walla amma e bittel bidru makka marazene betki migabilna bejme nimti no hotidna asigedi lene min ejaba jablena duta na khayfota kabira gurre delu gulman tamma كبير الجور يقول البنات تما دقلنا عربة مثلك رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دبلي فرد قلم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شال نقول شقرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاويلنا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز ابرا ماذا الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبا شال رابي خل هي البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هي اللي بدي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالد بلا جابة الهلوم خالد بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أم شال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقه كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبة أسيقى دي لنا من إجابة

Jusagre minna sabajana fi bashe daga nagagira fi atiya wadda makatiba fi malfi kasaga asfalta azakal wada shelata bigintis galdi shini yeddu hutti yeddi bamsi bada bilbe yeddi kanjagamti hettil gittalak fini قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري فوق القنق وقمك قتل ولده فوق البيت يقم خنق مرته شال البيت يقدر هك المي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تجري سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تجري فجي في تقم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تجري سبينا زين ما لك تساوي كذا لانك سوقادي جيل سنين شجري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا شد فوق السموك طالب بلا كسبي الدبوك الزين فوق النمل كدي سبينا زين ما لك تساوي كذا لانك سوقادي جيل سنين شجري أسجادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبع عشان رقد فوقا أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوقا مصارين كل ما لا شبكة لقل منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة بجد فوقا الكرباج إن ده أجيب ثروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زلم إلا بيجيب ولده ما في زلم إلا بيجيب مرتا شتى في الطلة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلى لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدها أرضى للي يا للي

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لأجل بدأنا نختم برامينا بقسم الأوروبي هنا اليوم الصباح اليوم من الأربعاء يوم 8 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنائية بلاغتكم الأدي والرسمية نشرة الأخبار أغاني مختلفة غرمكم في مكان تلفن محمود قصرات تجهيز وتقديم هارون وموسى نخلو بكل زميل تلم قيش يعني تابلي كل برامج بكلام صراحة هنا مجمعنا الراديو كتفي أمانيا.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة شاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل، التي حدثتنا في الحلقة الثالثة الماضية حول أهم المدن بهذه المنطقة، وأيضا تنظيم الأسواق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة. ونواصل اليوم لتحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل عن أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء. دكتورة السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
1: دكتورة، ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، علما بأننا قلنا بأن هذه المنطقة لها تبادل تجاري مع مناطق أخرى من العالم؟ بالتأكيد يكون لديها سلع خاصة بها تنتج بها، وبالتالي تصدر هذه السلع إلى بقية مناطق العالم. ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء؟
2: أرحب بك الدكتور عبد الصادق، وأرحب بالسادة المستمعين، وأشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الصادق، أهم السلع والبضائع التي كانت منتجة في إفريقيا، طبعا تنوعت البضائع والسلع وإنتاجها في إفريقيا، وهذه البضائع والسلع احتاجت إليها الأقاليم الأخرى سواء كان في شمال إفريقيا أو في مصر أو في غيرها. ليس هناك ترتيب معين هذه البضائع، لكن على حسب حاجة التجار وما يطلبون من هذه البضائع. أولى هذه الأشياء التي كان يرغب فيها في الحصول عليها من هذا الإقليم أو من هذه المنطقة هو الرقيق. الرقيق الذي كان يعني مطلوبا، وكان يعني يدفع التجار فيه أثمان باهظة في سبيل الحصول عليه، وأيضا يمكثون في المنطقة بانتظار استجلاب هذا الرقيق. وكما أشرنا في حلقات سابقة بأن فزان أو منطقة زويلة كانت أكبر مستودع سجل ماسة، وزويلة كانت من أكبر مستودعات الرقيق التي يحمل إليها هناك، ثم بعد ذلك يتم توزيعه. فإذا أنظار التجار عندما يأتون إلى هذه المنطقة كانت البضاعة الأولى والسلعة الأولى التي كانوا يرغبون فيها هي الرقيق. هناك آراء طبعا اختلفت في حصولهم على هذا الرقيق، منهم من يقول أنهم كانوا يستخدمون في المنازل وفي بعض الأعباء وكذا وكذا، ولكن هناك رأي يعني أشار إليه الدكتور المرحوم عبد الرحمن الماحي، يقول بأن في بعض الفترات احتاجوا إلى هذا الرقيق حتى في الأعمال العسكرية وفي عمليات التجنيد عندما تقوم الثورات في الإمارات الإسلامية وهناك المعارك والحروب، كانوا يستعينون بهؤلاء الرقيق الأشداء الأقوياء. يعني عملية الرقيق لم تختصر فقط على الخدمة وعلى الاستغلال،
1: إنما في الجيش أيضا،
2: والدليل على ذلك أن في مصر الفاطمية كان هناك أكبر عدد من الرقيق الذين دخلوا في الخدمة العسكرية، وكذلك في عهد الدولة المغربية اللي هي في عهد السلطان أحمد المنصور الذي اعتمد على عدد كبير من الرقيق في عملية الجيش والحراسة وما إلى ذلك. بصفة عامة السلع المطلوبة للتجار العرب هي كانت الرقيق رقم واحد، ثم بعد ذلك يأتي بعد الرقيق اللي هو الجلود المدبوغة التي كانت تدبغ دباغة جيدة، وكانت هذه المنطقة تتميز بأهم أنواع الجلود المدبوغة، منها جلود الماعز ومنها جلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها. يعني كانت مطلوبة جدا، لأن هذه الجلود ذكرت المصادر أو ذكر الجغرافيون بأنها كانت يعني تبقى يرثها الإبن عن أبيه، يتم عملية تجديدها بإدخالها في الماء الحار ثم يقومون بدلكها وتعود كما كانت جديدة، لها رائحة طرية ولها منظر جميل ولها لمعان وسواد. هذا دليل على يعني حسن دباغتها. وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنهم كانوا يستخدمون الشب الكواري في عملية دباغة الجلود. كان يستخرجون الشب من كواري يستخدموه في عملية دباغة الجلود. إذا كانت السلعة الثانية المطلوبة جدا عند التجار الجلود، ويستخدمون منه طبعا السياط وما إلى ذلك كثير من الأدوات التي يستخدموها عن طريق الجلود. السلعة الأخرى المطلوبة كانت اللي هي عبارة عن المطلوب الأهم السلعة اللي كانت مطلوبة اللي هو العاج سن الفيل، وبالإضافة إلى ريش النعم. هذه كانت من السلع المطلوبة جنوب الصحراء، فكان التجار يأتون لغرض الحصول عليها، وهذه السلع كانت تصل حتى إلى أوروبا وإلى الأندلس. تجد مطالب هناك يعني يطلبوها ريش النعام، وكانت هذه من الأدوات الرفاهية التي استخدمها العمراء والسلاطين في القصور. وهناك طبعا الكثير من السلع التي على حسب حاجة التجار، منها الأبانوس وأشجار الكولا والسمغ العربي وما إلى ذلك من المنتجات.
1: دكتورة، قلنا بأن أهم هذه السلع التي ذكرتيها هي التي تنتجها وتصدرها طبعا، وبالتأكيد أن هذه المنطقة منطقة حوض بحيرة تشاد بحوجة إلى سلع لكي تستوردها من المناطق الأخرى. ما هي أهم السلع التي تستوردها من المناطق الأخرى إلى منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: مقابل هذا التصدير لابد أن يكون هناك استيراد وحاجات لأهالي المنطقة،
1: لهذا يسمى تبادل تجاري.
2: التبادل التجاري نعم. في ذلك الزمان يعني ما نستطيع أن نقول يعني علاقات اقتصادية، وإنما كانت تبادل تجاري وعلاقات تجارية. الأهم كان يستورد المنطقة ويطلبونه الأهالي هنا، اللي هي على رأسها الملح، كانت أهم السلع. وتخيل الدكتور عبد الصادق أن مقابل الملح كانوا يعطوا حتى الذهب. مقابل جمل ملح كان هناك جملين ذهب، كان لأن الملح كان من أهم السلع التي يطلبها السكان هنا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة أهمية الملح لجسم الإنسان وما إلى ذلك. وكانت المنطقة طبعا شحيحة في إنتاج الملح، لذلك كان
1: الحيوان محتاج إلى ملح، والإنسان محتاج إلى ملح،
2: وعملية استخراجه كان صعب
1: الطعام
2: جدا.
1: الطعام أيضا بدون ملح لا معنى
2: لا
1: له،
2: لا معنى له. هو يساعد طبعا الملح على إفراز العرق والعمليات الصحية وفي العلاج وفي أشياء كثيرة ودباغة الجلود وما إلى ذلك. فكان يعني الملح هو يعتبر السلعة الرئيسية أو السلعة الأولى التي ينشدها التجار الأهالي في هذه المنطقة. السلعة الثانية التي كانت مطلوبة من قبل السلاطين وهي الخيل، الخيول، كانت تباع مقابل الرقيق، لأن الدولة كانت في تلك الفترة أو المملكة والسلاطين يحرصون على إعداد الجيوش، وهذه الجيوش والمعدات تحتاج إلى أول شيء اللي هي الدابة اللي هي الخيل. فكانت الخيول يعني يدفع السلاطين في مقابل هذه الخيول أثمانا باهظة للحصول على أحسن السلالات من الخيول، يتم ترويضها وتدريبها وتستعمل في عمليات الحروب والمعارك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تستورد المنطقة أو تحتاج إلى المنسوجات سواء كانت القطنية أو الحريرية، لذلك يذكر أن السلاطين كانت تجلب إليهم الملابس الحريرية والصوفية والقطنية من منطقة تونسية، من الحضرة التونسية ومن مدينة سوس ومن مدينة جدابية، فكانت تأتي هذه القطع من أماكن بعيدة أو حتى من مصر. كانوا يستوردون النحاس، وكانوا يستوردون حتى الكتب، كتب الفقه والسنة كانت تستورد تأتي من المغرب ومن مصر، وكانت على المذهب المالكي. وما يساعد العلماء والفقهاء في المنطقة على قراءتها أنهم كانوا يكتبون بالخط العربي المغربي، فكانت القراءات عندهم سهلة، وكان السلاطين والفقهاء يبذلون المال الكثير في مقابل الحصول على هذه الكتب، فانتشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، إضافة إلى التمور والقمح وغيرها من المنتجات التي كان الأهالي في حاجة إليها.

0: بالتأكيد أنهم يصدرون وأنهم يستوردون من منطقة حوض بحيرة تشاد كما ذكرنا. كيف يتم هذا التبادل وما هي العملات المستخدمة في منطقة حوض بحيرة تشاد في تلك الفترة حتى تسهل عملية التبادل التجاري الاستيراد والتصدير وغير ذلك؟
1: انتقلت عمليات التبادل التجاري أو عملية المعاملات التجارية يعني أخذت وقتا وتدرجت، بدءا من التجارة الصامتة التي كانت عبارة عن مبادلة البضائع بالبضائع. نعم. التجارة الصامتة على زمن الفينيقيين الذين كانوا يأتون بالبضائع دون حديث أو حوار أو أي لغة ويتم تبادل التجارة. نعم. ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة المقايضة، بضاعة مقابل بضاعة، وفيها نوع من الحوار وفيها نوع من التدخل عن طريق الوكلاء. ثم بعد ذلك استخدمت مجموعة من العملات، منها الملح والودع والخرز، وأخيرا القماش الدندي الذي كان يصنع محليا. يباع هذا القماش، يعني سعره استخدم كعملة، كالملح كالودع كالدندي كلها تعتبر عملات. هذه العملة مقابل مواد أنت تحتاج إليها، يعني يسعر الأشياء بثمن القماش اللي هو الدندي، وكان طوله 10 أذرع ويباع فيه حتى في ربع الذراع. يعني تستطيع بهذا القماش المصنع محليا أن تشتري ما تريد من البضائع الأخرى، وعن طريق الودع وعن طريق الملح وعن طريق الخرز، فكانت تحسب بها هذه الأشياء. ثم بعد ذلك اختفت هذه الأنواع من العملات، وبعد ظهور العملة المعدنية اللي هي الفضية التي جاءت من إسبانيا وكانت تسمى التايلور. نعم. وكانت في مصر تسمى الطاقة أو أبو نصر، وانتشر استخدامها بين الأهالي وكان يطلق عليها الريال، واستمرت على هذه التسمية ولا زالت متداولة عند الناس كقيمة شرائية مميزة.
0: ماذا يؤكد ذلك؟ أن منطقة حوض بحيرة تشاد منذ تلك الفترة تصدر، تستورد، لها عملات، لها أسواق، لها مدن كبيرة. ماذا يدل ذلك كله حضاريا بالنسبة للمنطقة؟
1: هذا يدل على أن المنطقة كانت منطقة تلاقح حضاري، على أنها كانت منطقة استراتيجية، على أنها كانت منطقة جذب، توفر للتجار وتوفر لكل الراغبين في التجارة، توفر لهم كل السبل، لأن السلاطين أنفسهم كانوا حريصين على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى يستمر تواجد التجار وحضورهم وقيام العمليات التجارية والمبادلات، لأن هذا كان كله في صالح المملكة. فهذا دليل على أنها كانت
0: ومنفتحة على العالم، منفتحة على العالم مغلقة.
1: وهذا يعطينا يعني استدلالات، لماذا لا ترجع طرق القوافل القديمة وتستمر هذه الأنواع من التجارات وتصبح منطقة حراك اقتصادي وحراك ثقافي؟ فكل مدينة كان يأمها التاجر، يأمها المثقف والمفكر، فكانت هذه المراكز تنبض بالحياة في هذه المناطق وتوفر للأهالي جميع ما يحتاجون إليه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها ضمن حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. في هذه الحلقة تناولنا أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، والسلع التي تستوردها هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وأيضا العملات المستخدمة في هذه المنطقة في البيع والشراء في هذه المنطقة. نشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقاتنا حول منطقة حوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهذه هي الحلقة الرابعة حلقاتنا حول تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل. نشكرها على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

ايام ايام عمري ولد والباقي قليل وابقى معه انا براي وبراه حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو حليلو

وش عبد الكريم الكابلي يي تشندي ري كتشو مولاندوي وي بو اندي انغو فرسنو ساي سيرتينا ياكو ميتيفنديا فادا راديو تشاديان ياكو ميتيفنديا دانا سانغايرين ياكو ميتيفنديا بودا ساري سانديرم كاتيشادري كامسو لبارندوي فانو بيندتو لوي فانو بكندوي ولي كيرنو Kalara ikenchi ye kabin tia kinegin sangwe kuyang kreyo Emmanuel Rejidantenimbe gunkagu taidandi Njireado tia kinesien santre meter gredie iso kibo Fuo mikrombe kratomando Muhammad Adam Hassan Chungona wada abadi mi Endino ndin Komani maya idea yungu yae de Ashita abakar monsanda kunkala kilo ya Alaku hukap chine Assalamu alaikum.

تيت دي اينو عبد الكريم عبد الكابلي عبد الكريم كابلي ادي خاسر رونغ دي تري تابا خنت ماني ني سليمان حسن عيسى حسين ابراهيم حميد سيد امات يايا حميد شايب عبد الله فوي كومباتانت كودونغ دي تري تابا خنت ماني ني جزارنگ دي وتن سوبونتي ابكر حسن يايا عبد الرحمن عبد الرزاق عبد السكين ادو محمد Abdoulaye Goutoun, Massal Khair, Massal Nour. Nendala Abbakar Abdoulaye, Al-Haji Sen Choroma, Abdoulaye Adoum, Massal Khair, Adoum Abba, Ousmane, Abdoulaye Omar, Omar Abdoulaye, Deoutoun Mogov Gadim Ginti, Koulkafiki, Massal Khair. Cabine technique.

Kit Sasson, delegasi Karatazi, Anur Harun Umar, Ministre Anur Harun Umar, Hadia Khazinti, Tijamingine, Abdoulaye Choroma. Idrissa Bakar, Doudiaye Boné, Tijamingine, Kemelse Kerul Kafiki. Sasson, delegasi Karatazi, Makaila Jibrin, Hassan Jibrin, tinggal itu Hassan Talan, Alhaj Hassan Akit Hassan, Alwalid Masal Khair, Ya Salam, Alhaj Adum Abdulaziz, Adum Sulta. مساء الخير حسين عبد العزيز اكيد وماكت ساسو دقيقة سيكاروفو تك تك تك تك تك تك تك ريسينغا لي سيديو رارجادي زندرما كودو ما غرغني مساء الخير مساء النور هذه خاص روندون ديوتن ما غردوتناني مساء الخير كودون دينو ماسيغي والدلا ارادي بلا شرع سمي عمر ادريس رون بوين دي لينيون اتري تابعك انت ماني كودون ماتك مل سيكرول كافي تك تك تك تك تك تك نبز انتروني ني رو الاربني رو راتا نفسلين بار دبريوت سيري كارماشني غيجي دانتين غون كاغو تايتان دي مون فيانغاني ياكو سلام كسكولو غال كابين تكنيك تي سانوي كو يانكري ياكو مون فيانغا ركور مات مون فيانغا دي تي وسلام كسكولو غال استوديو رادو تشادي روند سي مون سي عمر ادريس عمر كاتك بندلا ليونيل كوركلسي جينغي جينغام راسي لافيا كوغي كوغي سنجي سرام تمان فايل رجو بسادا بدايا كومرا اتي لافيا لسي كابين تكنيك

0: alam dar singa singi kini neli bisi malang tajulo soltu bola woi radio diffusion national chadian kalas koki ya kadum ramad si gutongi kondom daga isangwe koyang kriyo register danten gunkagu tai danji mikroba Lionel nomenga no bangom jai birita dai kum kere dora situ sogu.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الساده المستمعين ومستمعات الكرام متابعينا الاذاعه الوطنيه التشاديه السلام عليكم في اطار برامجنا انا اذاعه امجرس اليوم لتاني مره استضفنا المسؤول المكلف بالبروجرام والوصايا في المؤسسه الاونابي فري امجرس اللي هو نصر الدين كسو فضل جينا اليوم لتاني مره نهجف معايا في برامج انا الاونابي موضوعنا انا اليوم يتركز في البرنامج اللي هي البروغرام اغريكول القادة تنزمة وقادة تسيي الحياة الوطنية لترقية العمل اللي هي ونابي للشباب القادين بدون عمل. السيد نصر الدين السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا لك لتاني مرة لمجيك هنا في إذاعة أمجرس. كان أجي معك فيما يخص برامج عن الونابي.
2: أولا هذه البرامج اهتمامنا الزراعي تم التنفيذ طبعا 2012. بالنسبة لهذه البرامج طبعا في أمجرس جاء في 2021 فحكومة كان قدم لنا بداية شك ب 1,180,000 ل 49 نفر كان بداية البرامج بدأ هكذا. وبالنسبة لهذه البرامج الأهداف طبعا خلق فرص العمل للشباب في مناطق الريفية. الناس طبعا ما يقولوا ساكت يعني الناس كلهم شنو يعملوا عمل الزراعة في وقت الزراعة طبعا. فثانيا مساعدة المنتجين على الزراعة بإدماج إنتاجهم طبعا الناس اللي عندهم زراعة لكن ما عندهم إمكانيات وكذلك يسعي. ثالثا الحد من البطالة وتثبيت الربا طبعا. هذه البرامج كلها طبعا بالنسبه للقروض اللي قدم ونابي ليس لها ربا، لا ربا فضل لا ربا نصيحه ولا ربا فائده. رابعا الحد من النزوح. الناس اللي طبعا الريف اي واحد يقعد في محله ويعمل شنو؟ عمله طبعا ما يقعد ساكت يعني. والثاني ما يمشي من المحل ينتقل الى محل اخر ده طبعا هكذا وتحسين ظروفه المعيشيه. ده طبعا الناس شنو الريفي.
1: طيب سيد نور الدين حدثنا الاماكن المستهدفه والاماكن الفوق البروجرام اغريكول ده يكون والناس المختصين.
2: وطبعا هذه البرامج كل تشات كلها. فبالنسبه لاماكن نحن نعمل به اماكن يتواجد فيه الماء لازم شنو الزراعه يحتاج الماء. فالماء لازم مكان الماء المتجمده او وقت الخريف ده طبعا نقدم الكريدي حقهم وطبعا يخدموا في وقت الزراعه واماكن يتواجد فيها الماء. فبالنسبه لوقت الزراعه طبعا نحن عندنا هنا راب هجر ايش وما يطوى عندهم وازول طبعا يخدم عمل. ومثلا في هنا في مكان الموكي بالنسبه للمكان اللي يتواجد فيه ما سنوكي وكارياري طبعا الناس يزرعوا خضار كل الانواع بالنسبه للبصل بالنسبه للطماطم وبطاطس وبمبي كلها بزرع. فعشان ده لازم مكان فيه مويه يحتاج الماء بالنسبه للزراعه.
1: طيب سيد نور الدين البرامج ده كيف النادم سي قبل يلقى الكريدي اغريكول كيف لمن قبل الونابي؟
2: اول يكتب طلب طلب خطي بيد موجه الى شنو اللجنه. وثانيا تعريف المشروع بالنسبه هل مشروع فرديا هل مشروع جماعيا بالنسبه لعدد النفر القايدين معهم. وثانيا وثائق شنو القانونيه بالنسبه لونابي. طبعا في بدايه تبدا ببطاقه فبطاقه لونابي في بدايه طبعا عندنا اللقاء نسموه اللقاء الحوار اولا وثانيا لقاء التوجيه واللقاء الثالث نطلب منهم ملفات ببطاقه بالنسبه لبرامج الائتمان الذاتي او الزراعي نطلب منهم شنو بطاقه شخصيه وثانيا لو عنده شهاده خبره نطلب منه شهاده الخبره وهكذا. وبالنسبه لبرامج دعم الخريجين ده طبعا نطلب منه شنو سيره ذاتيه ودبلوم حقه وكارت ناشوناليتي يعني بطاقة شخصية أو جواز السفر أو شهادة ميلاد أو رقم وطني ونطلب منه شنو آخر دبلوم حقا هكذا يعني بالنسبة للبطاقة تبدأ بالبطاقة وبعدها تقدم طلب حقا.
1: أي فسيد نور الدين وهل هناك العدد تنال قروش النادم بطلوب هذا وانت تحددوها ولا هناك النادم بيوكو داير برامج حق كده يتطلب عدد كده من القروش؟
2: بالنسبة للمبلغ نحن نقدم شنو ملفات اللجنة هو البحدد وهو البقرر وهو اللي يعطي هكذا بالنسبة للبرامج.
1: وهناك في أيام ولا هناك أقول الشهور الفوق يقبل فوق القروش دي من كم لكم؟
2: ده طبعا في هذه البلدة المطر يختلف طبعا في الأوقات بالنسبة للجودة طبعا يختلف الأماكن فبعد الحصاد وبعد الأشياء اللي وجد في حصاده ويود السوق وبعد بيبيعه ويرجعه لنا.
1: سيد نصر الدين نقبل هنا نهجو بتانا في برنامج أوتو أمبلوا الأوتو أمبلوا ده خطوته متى؟
2: هناك أسس هذه البرامج في باري أمجرس بدأ 2007 في هناك في مؤسسة فبدأ ب 2007 وتم تنفيذ 2014 بالنسبة في منطقة هذا بدأ 2014 وتم تنفيذ 2014 فحكومة قدم لنا 2014 شيك بمبلغ 22 مليون و 180 مستفيدين 12 نفر 4 نساء و 8 رجال و 2015 كان حكومة قدم لنا شيك ب 57 مليون وعدد المستفيدين 50 و 23 نساء 27 رجال و 2016 كان قدم لنا حكومة 16 مليون و 140 وعدد المستفيدين 15 8 النساء وسبع الرجال و2018 كذلك قدم لنا 23 مليون و190 15 مستفيدين و2 نساء وثلاث الرجال و2019 حكومة قدم لنا شيك 8 مليون و150 ألف عدد كلها 8 4 نساء و4 رجال و2020 كذلك قدم لنا 20 مليون و100 ألف ولمستفيدي 14 3 نساء و11 رجال و2021 كذلك قدم لنا 21 مليون 13 مستفيدين 6 نساء و7 رجال و2022 كذلك حكومة قدم لنا 39 مليون و100 ألف ولمستفيدي 25 و9 نساء و16 رجال 2023 كذلك حكومة قدم لنا 13 مليون و80 ألف ريال لمستفيدي 6 و1 نساء و5 رجال و2024 كذلك قدم لنا شيك ب 40 مليون مستفيدي 18 سبع نساء و11 رجال.
1: طيب السيد نور الدين حدثنا الهدف الرئيسي والاساسي هنا برنامج اوتو امبلاد شنو هي؟
2: مساعده في التنميه الاقتصاديه والحد من البطاله والعماله الناقصه لان الناس كله يخدم ما في احد يقعد ساكت يعني وكمان يشجع البرامج العمل الحر على ظهور المروجين ومبدا الاعمال من خلال خلق البيئه المناسبه لتطوير انشطتهم فطبعا الناس اللي عندهم عمل وحكومه كذلك يشجع لو عندك مثلا 5 مليون حكومه قدم لك 2 مليون هذا طبعا تشجيع طبعا في بدايه عندك عمل ده طبعا الحكومه يشجع اللي عندهم اعمال وثانيا يمنع اعتمادات قابله للسداد بمعدل فائده 0% طبعا القروض اللي يقدموا انا فيه ما عندها اي فائدة لا ربا لا فائدة لا ربا نصيحة لا ربا شنو الفضل ما عندنا أي ربا طبعا ده طبعا أهداف الرئيسية وأهداف المهددة طبعا تطوير شنو الروح المبادرة ده طبعا عمل حيوي في سياق النجاح نجاح الفرد والتقدم شنو المجتمع وإنشاء شنو وإدارة الشركات الصغيرة ده طبعا يقدر زي شنو ينشأ الشركات الصغيرة وكيف يدير شركات اللي هو عمل بها هكذا ومشاركة في تنمية اقتصادية والاجتماعية هكذا.
1: سيد نور الدين شنو الشروط والالتزامات النارم لما يدور الكريديت أو توام بلادة تفيز باقو بليجي الشروط والملتزمات دي.
2: أولا شنو يسجل في قائمة المسجلين في الهيئة أو مكاتب طبعا ذول مسجل عندنا. ثانيا مقابلة مع المستشار مكلف في هذه الموضوع يكون شنو فكرة واضحة عن المشروع وبقدر يعمل عمل برد المبلغ الذي أخذ ولازم أزول له يتدرب بالنسبة لتدريب كيف يدير الموضوع وكيف ينشأ المشروع الصغيرة. ده طبعا الآليات والمتطلبات. كذلك عندنا المتطلبات الأساسية. طبعا أساسية ده لازم زول شنو مسجل عندنا في قائمة المسجلين. وثانيا يمتلك شنو شهادة على بطاقة بطاقة العمل. وطبعا لديه فكرة عن إنشاء المشروع الصغيرة ومهارات تنظيم المشاريع الحق الذي بدأ به. التجارة عندنا في الشال ده يقدر يمارس معه. وطبعا لديه فكرة معرفة فنية تتعلق بالنشاط الذي سيتم القيام به. وأن طبعا هنا عندنا أولوية المشروع الجماعي. لازم زول يبدأ جماعيا أفضل من شنو مشروع الفرد. وثانيا عند المبلغ مبلغ مطلوب للمشروع لازم عند 20% من المبلغ المطلوب للمشروع. وطبعا مبالغ حقنا وكل شيء يقدم في ونافع غير قابل فائدة. وطبعا أخيرا امتثال للمتطلبات القانونية وتقديم بالطلب للحصول على الائتمان وملفات القانونية. كذلك طبعا صورة من بطاقة شخصية وصورة من بطاقة حاوية وصورة من بطاقة باحث عن العمل وشهادة إخلاص إذا كان المشروع جماعي بين الأعضاء المشتركين. وعقد الإيجار كذلك عقد الإيجار إن كان مشروع الذي عمل بمستأجر أي محل كذلك. أما الشخص الطبيعي إيضاء ضمانات إيضاء ضمانات. طبعا الشخص الطبيعي هو ذو الإنداء روحا ذلك أشخاص الطبيعية. طبعا ذو موظف حكومي وذو موظف في المؤسسات عند عقد الدائم. لا طبعا نطلب من صورة هاوية أو جواز السفر. ثاني الشهادة تهويل الراتب طبعا غير قابل للنقص آخر 3 شهر من الأشهر النهاية 3 شهر كشف الدفع حقه. بالنسبة لزول الروح لو عندك أرض لازم نطلب منه أوراق البيت.
1: أوراق البيت للضمانة.
2: للضمانة. الرهن ده طبعا أوراق البيت بدخل في الأوراق البيت بالضمان. وثانيا النسخة من بطاقة الهوية هو كذلك وجواز السفر أو شهادة الميلاد.
1: سيد نور الدين الأدت تدو للبنفسير ده كم؟
2: بالنسبة لمبلغ الندو طبعا لا يقل عن 100,000 ريال ولا يزيد عن 5 مليون.
1: طيب تمام. وهناك المدة الفوق قبل الخروج من كم شهر لكم شهر؟
2: بالنسبة للرجوع طبعا المشاريع يختلف. لكن عندنا 24 شهر قبل رجل.
1: هل برنامج هنال كريدي أغريكول ده هل السنة كلها برضو قاعدين تسووا ولا يا المهم السنة ده ما عندكم يكون قاعدين جاهزين ليجوا يستلوا؟
2: بالنسبة لبرامج العمل الزراعي طبعا كل سنة نعمل ولكن على اليد دي اللجنة. وبالنسبة للسنة طبعا الخريف هنا لسه فوقتي بداية الخريف ده لو أنتونا هناك نعمل وما أدونا إذن فنهنا فيما بعد إن شاء الله.
1: سيد نور الدين هل هناك عندك وصايا ولا عندك كلمة يوريها للمستفيدين ولا للناس اللي يحصوا كل المهم دايرين بيسووا مشاريع ودايرين المهم بيقدموا برامج مع الأونابي ولا هنا قول يدوروا بيشولوا كريدي وقاعدين يترددوا لأن يقولوا الطريقة ما سهلة والهناك الكريدي ده إلا من أشخاص لأشخاص ما قاعدين بدوا لأي زول. شنو هناك عندك كلمة ولا تفسيرات تفسيرها لهم لأن ده من حقهم وواجبهم يجوا يطلبوا؟
2: أولا الناس الذين قدموا معنا وأخذوا مبالغ عندنا نقول لهم احترام الموت للسداد للاستفادة من التجديد الفوري لأن الحكومة طبعا حد الزمن ولازم ترجع في زمنه. والناس اللي بترددوا لازم الشيدة تبدأ باتها تتردد. وأولا شيدة ما عندنا فائدة ولا عندنا الربا. أولا أشعر نحن نضطب أشاهين جدا ماشي طبعا الصعب عندنا. تجي تقدم بعد ملفاتك من رسله فبعد تشوف لكن قبل ما أنت تبدأ تتردد ده طبعا ما في محله. طبعا ده أقول لهم الناس الذين ما قدموا ملفاتهم هل يقدموا عشان قدم بعد اللي يحصل هكذا. أنا الناس الذين
1: طيب أيوة. سادة المستمعين ومسلمات الكرام متابعين الإذاعة الوطنية التشادية نذكركم لتاني مرة اللهم استضفنا لتاني مرة المسؤول المكلف بالبروغرام في الحياة الوطنية لترقية العمل اللي هي الونابي فري ولاية عنيدي سبا سيد نصر الدين كيسو فضل معايا اللهم هجينا بما يخص الكريدي أي القروض الزراعية وحاولي ده حدثنا كثير في المواضيع والبرامج هنا اليوم قدمت لكم أنا هيسان أنغاري في المكنة الفن إسلام ونور في الإشراف أدم نصر ويجي ما علينا بس إلا نقول لكم قودوا أفي ولتاني مرة نشكر دفنا اللي هو نصر الدين شكرا لك

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي معنات الناس اللي يعالج الناس بشدر وغير ذلك يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالج الناس وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء وضفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد أهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد
1: السلام عليكم شكرا لك
0: حج في الطب التقليدي لكن قبل ما نبدأ في البرنامج ده انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله اول كسيرة ذاتية هنقدر انتينا
1: انا عبد الرحمن مولو محمد قمينا لجينا جدنا خلاص ورئيسنا طبي تقليدي في تنجيلي يقدر يسي ارهاب كتير في شدر ده جدنا مشل ده طبي تقليدي في تنجيلي ده جدي مالم قادر ده ابو لعمي
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه
1: اي علمت من جدي وانا من قمي من جدي خلاص ده وقت عني دقاق ده ما عنتونا كي ورا خوالي دول هو ما خلى لي يالا يالا اللي انا يبو لي خوالي الورا ده خلاص بيعلمونا اننا ثلاثة اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو الرابيا كنا قايد احس كل ابا كان سال ده بنتيك ما سالته ما بخد مشي حقنا ده اخو سخر ده منو ابونا انا شيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ده امينو ابونا ده ورثنا من جدي
0: حج لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكم ما دوكي يقول ده شارلاتان يقول ده سمويون فو يقول سورسي يقول كي خلاص ناس اسكرو كي شارلاتان دوسيه كي علي وسيب لنا كي ينتينا قدره نخر من ما في انا شغلت مخي مشيت على نيجيريا هاوكي على بيني على توغو على كوت ديفوار دروك نيجر دول كامورون قبل جي ديجيت ناشونال اندونيزا انا قبل جي دانا وتكيرا داري كيف نسي انا نفسي دا نروح على كيفي باسرار هاجي ما نخاف من الناس الاخرين دا ما يقدروا انا وتخليني كري اسوسياسيون دو تراديسيون بور لا ريشيرش ان ميديسين تراديسيونيل خلاص قبل ما شيت برا في تراب انا لاك مشيت جاي في اللي هو يقول له جريديا مشيت جاي هناك انا خرج هناك كله انا جاي مشيت كاتشالا انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير الناس هذا بريزام زمان انا بريزام انا نقول له الا كاتشالا عند رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا انا بكاتشالا جري عندي 4-5 جواد نروح ميالات اللي غنى خدمه بس شايب توافى انا خلاص قبل جينا منا قلت خلاص نكري اسوسيشن جد انا كري اتيرمتي Association de préparation pour la recherche en médecine traditionnelle. Alors, là, on a adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed a dit que ma fille, vous êtes allé à ma chakil. Fi Serfamed. Alors, on a dit ma chakil, mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien, ou comme on a dit, chouf ou michel, à le charlatan, et on a dit que les gens en Urut ou Gaï Djibou Marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في اوبيتال ان ما عندنا نظام اوكي وزاحت لقي مشاكل اوكي دو انا وزن جو من نيجيريا جا انتم اذن اي بيساوقوا في الدواء خلاص انتم مره وادين سببات اوكي وتاتا برجا خلاص جو لا يمنا ذكر كروبوم وزاحت خلاص برجلو خلاص وقف السرفامين انا قلت لا ان نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 انا جيت كريي اتيرنتير من انا كريي اتيرنتير مشيت في منستر دي الانتيريور ديبوزي ودونا في انكيت دو موراليتي سونا انكيت اللي هجر عمل باشر اوتوريزاجينا قال لي جينا اوتوريزاسيون من عمل باشر ان 2009 قال من 2009 غانا خدمو كي ابر انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كري برا جروب ما دول كري قال اي مواد كان يقول له كم حجه يقول له رئيس داخل يقول له رئيس انا اسوسياسيون كان قلت انه تالو نسو فورماسيون كان سينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون جينا دي انتينا الدرجه قال انا وريت للبروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لوما جماعتك قال انا سويت كومونيكي كل اللي مت شدار جينا في توماي جينا خلاص سينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل اللي مت اي على اسد كنت رئيس كو رئيس يا تقول الفتشو رئيس كوكوتو انا لميت كل عشان دور النار قال لازم اللي يقدر يقرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسوشن نقول نكوتو فيدراسيون ناسيونال ديز اسوسياسيون دي براتيسيان دي لا ميديسين تراديسيونال او تشاد دا فيناب
0: دهسي انت الرئيس فوق
1: ده كل انا الرئيس فوق الاترم تكون انا بالرئيس الفين بكل انا بالرئيس هم الجماعه قالوا ما انت ما عندنا فوت انت الرئيس فوق فكر منك انت انا انت اقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني انا بالرئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من استر دراسات كله انتوا غير تاخذوا كي اول كي هج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالج الناس
1: وطب التقليدي ده مو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته كي هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيب مشوا علموا السقراطس نسنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذات تعلم في مصر اتلقي خبره في مصر مشى سؤال الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي من زمان كله من اساس كله الله تيربالنا خلاص الله تيربا كله قاعد ده الجيزان كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انتنا هو بس الدكتور هو بس المصاص اللي هناك ده مصحاري اما كان ورا مصاص العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المصاصي العديل اما مصاصي الاخر مصحاري بيساير ناس بيساير دور لما يقول له صحاري مصاص الأدلة هو بس إن ده إن من شافك بس يعرف مرضه خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنت يشرب بلقى عفي ده إن الأدلة الله أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي ده تبي تخليه ده الله خلقه عشان هو خلقنا ويرجعنا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبي التقليد ده كل لك أنت جاي تجوا من الشجر بس
1: مش شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف؟
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي منار إلا زول الله أنت خبرة زول الله أنت إن وش عارف شو درب بعرفه؟ الدا مرة كنت دور والودة تلقى الدا لا من ده شيطان يداوي دا لا ما عند رطوبة يداوي شدر الدا كي دا شدر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيه بتن خلولي يالو يالو خلولي يالو يالو خلولي يالو لقد أنا نجدون أنا نحس أورا لقينا أنا كل ما نبغى حصولين نخلولي يالنا على شغل لما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكن نكتبه خلاص
0: نكتبه
1: يا رجالين على رجالين ورا عشان ما نخلوه يودر الناس قارين نكتبه خلاص هذا نكتبه عشان كم ما كتبنا را يلا الحمد لله كل قارين خلاص يلا ما حقنا كل أنتنا عشان بني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل ورا ده بس يوم ده أنا نحج نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة شادية التراثي أوريا كل إندي إليبا جدول قولوا 7 سنة أما في بخاني أنا ماجرين بس الشغل آخر خلي أما كان في تب ده نشوفوا ماجريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلر انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو درباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته لقوا 17 18 19 كله مشي ده علم ده دوايه انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني attestation de reconnaissance qui Anthony Talata Kali Anthony Kadodo amis de cool ana bigit premier exposition ana medicine traditionnelle fichat amis ala se une fête agne fi affaire étrangère le 3 ana bigit mère instant
0: fait ana comme ça voto fi affaire étrangère que hajre le chiye ki ma chifne ki na sadin jo in barra bichat kul
1: aye
0: ah handa hajre le
1: alhamdulillah ministère ana santé o arisnal dola ala ajra marshal kul sahadana financé gurs ligina o khadam nafoka la khat antone prime premier prime ligina o al deuxième kul ligo al troisième kul ligo kul ligina premier exposition antone kadwa ligina ligita mi alif antone batan antone nafoka batan medaille vitri binda da filuba
0: machallah
1: o antone attestation kul antone al gurs wa sama him al sharaf بس على شرف ده وفاته غروزه
0: صحيح
1: اه شرف ده فاته لي غروزه كله هل وانا شرف انا لقيت في قدام الوف انا ناس في دوله كفه انت بس نادوك يخطب قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاته مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس وجد ده ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بدور وناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه في جمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كي تعالجوا ولا ما كي
1: مشل.
0: لكن في ناس وجدين ده ما عندهم اذن كيف مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو
1: ما اصل الناس ما عندهم اذن كيف بيعالجوا ده ده ما الناس قاعد بتلف وصمنا ده وانين ندور الناس اللي يدوروا كي امونونا ده خلي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخن مخص حساس قاعدين ونمورا جينا كل معروفين بلاك دول كل عندنا وجميع قاعدين يمشي يخدموا معنا علينا وأنا هسا قاعد نرجو الف شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللوا ما خلاص اللوا عندنا فضل لنا الكود ديتود اي كود دونتولوجي ندورو بيرو اكزيكوتيف انا كونسي ناشونال دو تراديك براسيون دي جان عندنا كونسي خلاص الكود ديتود اي كود دونتولوجي والكونسي كله خلاص ادوبتي كاتونا بريزيدان انا كونسي ادوبتي خلاص ما خلاص عندنا عندنا قدرة اكون نرجو ديبارتمون في مينيستير كله يقول لنا خلاص ده سي جاك وحكومه بيساعدنا يسكرو دول الشارلاتان دول الجايس ديزور دول كل نباليهم
0: معناتها هذا النورمال ده اي نادم يخدم في الطب التقليدي ده يمشي كي ينتو شهاده قبول عشان يعرفوك هو كا عند ايلم في مكان
1: يقدر يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونساله عندنا كلامات في يا تو علمك جيل من وين اساس لقيت شنو وخبره شنو عندك اوكي نشوف كما عند خبره انا كتكتكم انا انتم
0: يعني سايكي ما انتم
1: ما انتم الا نشمنا عند خبره وخبره كل يورينا انت تداوي شنو انا نداوي كين نداوي كين نداوي كين كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبنا في الليل ولا حراي سالناك ده انت تقدر تداوي لي شنو يقول فلان وقت تداوي بشجر وينو نشوفوا شجر الورا ما عندنا نعرفه ده هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجه كل اننا نفهمه ويا تو جدك يا تو ابوك يا تو علمك علم في وين كل نسالو كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي غير كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت ابدا وما تروح القى لك مكتب اقعد بخان واحد عشان ما تلف وصلنا ناس قالوا ناس جميع دبوا كثيرين ام وادي ناس خلاص من زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدار واي زمان عسكر قديم ريتريتي قال بقي شدار واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بقي مردان يلا يلا كي داو داو شدر داو رجع يا سما يا سما كي لخليك عافي على رفتين ثلاثه قال بقي شداري لفردون لما تلفوا وصلنا اما اني ندور شنو الدوك كما هاجينا دخلها حكومه جاي سالينا تشيب الدوكيومنت كان لما خلص بخان وايد خلاص مش راس انا وريته كود ديتي دي كود دونتولوجي اللوا ما خلص لينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلقونا كود ديتي دي كود دونتولوجي هاجينا وخلاص مكتوب بيرو اكزيكوتيف البيرو اكزيكوتيف ده انا شنو الناس انا حكومه وايد تنين وايد تنين وايد تنين 20 ده كل الناس انا حكومه انا الشدار 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكوتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسيان الخلينا كي ما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا تراي براسيان ريكوني مش لي انا 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شدار وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسر اوكي كود دي تي كود دونتولوجي والبيرو اكزيكوتيف مش وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان عندنا قدرة وقالين ده يلا سو بالياش قالين سو راف أمشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زنغا زنغا أمشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله ونكري فورماسيون ونرجو إنكنيات الماتيريال اللي يجيبوا لنا كميشين كميريس كميوين يجيبوا لنا ماتيريال أن إذا تخل نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري اللي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسه انتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دو ولا كي اسكي تلقوا فورماسيون من منستر ولا كي
1: هي ما الحمد لله هسه كاي فورمي هاجينا اومس كل جاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا سينو فورماسيون انا امبلاج اومس ما منستر انا سانتي بارتنر قالمو سولنا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في امبلاج في بوزولوجي في مود امبلوا مانيفيستاسيون انا باسيان او دات دي فابريكاسيون او دات ديسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما formation ligina hinak fi bibliothèque de madame Jabalena chez la premier prix chez anna formé khalas fi emballage adil fi posologie fi mode d'emploi fi manifestation jasna ala allamna batan jamal fi warana jina allamna ala wakid warona gal jubu produit so exposition fi fac mentionné fi faculté des sciences adina sene exposé fi faculté la al membre de jury yo chafora formation au mes al financier ma ministère de santé la réussir yo chafou comme le cool bon emballage ou be data gana inspiration au date en avant fabrication date en inspiration au posologie avec comment ma jaiz michel ananasara ama filu bada khalti bi takhlidi
0: masha
1: ay khalas dol kan shala kul khalas galba burgu alba sharaba kuma
0: عشان بعرف ان الدات وكي
1: ان الدات
0: اه استاذ الرحمن ان قريب نكمل البرنامج لكن قبل ما نكمل البرنامج ده ممكن تحجل لنا شيء كي نادم هسه مرضان كان جاليكم انتم في الطب التقليدي ده انتم اكزيما ما عندكم كيف الدواء
1: هاي ما اني مش الاسا مرضان وايد جا مش لا ما ين راسه وغاره انك شفنا ما نقدر طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزامي عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه من السر شهر شهر جاينا وانا ما نقدر ندور الشاب كلام انا 100 200 ريال ندور الشاب ده ما بكون امشي سي اكزامي اوتال ومرض وادين ده مرض الكما هو سو اكزامي كل انا نعرفه مش الباسور هو قال لي انا عندي باسور باسور اجي يابي جامر برا ولا أنا كان قاعد نسبي بدم دم جامر مني أو يدي بطن دقة دقة في يابي جامر أو بطني جيب أو بطني جيب لا فرد لما نلزوم في إكرام يقول دم خلاص ده شغل هذا عادي ومش المرة وقعد ولا سخر وقعد واي واي أكلوني أكلوني لا فرد ولا كشفنا أنا بالي أمسو إكرام أكون شغل على بالي وركي فرنسا وكاتو كوري شفت وادين شفنا كي شغل لا رطوبة كل نلزوم نقول أمسو إكرام وطال إنت أمسو إكرام وطال وحاضر حاضر مش بيجي فجأة في الليل ويكاتو كوري وشغل فترة نرى خلاص عندنا دليل شيء في نسو هشوفنا شو قال خليبانا اللي قلها خلاص أنا سويت قدرتي شو قال خليباني ودو أجل في وبيتال نشوف شو قال الله بيسي بمشي لأننا كان بعد لو ما أنا زمان ده كان ودينا كله ما أبو أمرنا وهم ذاتو بنفسه ما بلوزلنا عسى خلاص بيننا عسى الحمد لله منسر رسانتي شعرنا في إيدنا وكان يفنانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون وعسى عليهم كم ماشي منسر كل فجر نمشي كم ماشي فجر أشياء نمشي كم ماشي يومين ثلاثة أنا قاعد في منسر مش مشي الفونكشنر أنا منسر
0: وانتو عندكم ناس انا طب التقليدي بيناتكم عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل الدواء انت كما عندك تنادي اخر ومرض ده كان فادك دكتور تنادي لازم اخر مثلا عندكم كل ما عندكم
1: ده بس اساسا الجميع ده اي مزوره جاء ادري في جميع ده عند فيشاغا عند نمره تليفون هاغا عند سبيشاليتي هاغا جاي كله في فيشاغا فوتوغا كله جاي فوق اصل انا ماشي في بيورو جيت اخذ من كل جايز دول كان جابت مرض ميشيل ميشيل ميشيل اللي خلطت ديريك انا نشيل تود نعرف لنا يرا باسيان هناك جا علي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كيان اوبيتال كل ما يدري داويدا ده هناك انت علي شبنا انا اوبيتال انا نعرف طوالي مي الحق اني نخصنا ده انا نعرف طوالي خلاص انا نقول فلان تعال انا عندنا ريلاسيون مره بيننا عشان ده بس ريبه انا جميع الدرسين
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهايه البرنامج ان شاء الله نادوك يوم اخر كمان تجي تكلم لنا ان شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا ان شاء الله
1: الله يبارك عشان الناس وادين كيدورين كل في نيمورو 66 32 20 69 او 99 52 94 98
0: ان شاء الله
1: على 66 ده واتساب وابل كل
0: شكرا ان شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: d'elle. Celui qui n'a rien cherche la richesse. Et celui qui a la richesse cherche le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la porte de la mort. En arabe, on dit Al-Bidin Baktoul Sida.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سو سالم بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 6:56 بعد 5 حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وأطرافها. المستمعون الأفاضل، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لمسامعكم الكريمة فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 22 من شهر محرم لسنة 48 و400 الهجري الموافق 8 يوليو لعام 2026. المستمعين الأفاضل، نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية وذلك عند 6:00 وبعد ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الرد والتنشيط محدثكم آدم صابن موسى، وفي طاولة المراقبة جونكاغو، وفي الهندسة الصوتية الفني سنوي. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإليكم نشرة إخبارية والتي يقرأها الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. تشاد والإمارات تعاون في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 أخرى لدعم القطاع الصحي تقدمها الشقيقة للبلاد. القنصل العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو ديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرات الزعماء التقليديين والدينيين لتقوية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله. أهلا بكم من جديد بساحة الأمة هنا بالعاصمة أنجمينا. جرى صباح اليوم مراسم تسليم 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي الصحة والتعليم مقدمة من دولة الأمارات العربية المتحدة. تمثلت هذه المركبات في 50 حافلة لنقل الطلاب و50 إسعافا لدعم القطاع الصحي. ترأس مراسم التسليم رئيس الوزراء السفير ألا مايهلنا إلى جانب وزير التعليم العالي ووزير الصحة العام والوقاية، وبحضور القائم العام القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية لدى البلاد عبد الله هارون آدم.
2: عبر صندوق أبو ظبي للتنمية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة ثانية من المساعدات التنموية تمثلت في 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي التعليم العالي والصحة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتكون هذه المساعدات من 50 باص نقل هزيت بها وزارة التعليم العالي و50 سيارة إسعاف مجهزة خصصت لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسستين والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية. استهلت فعاليات المناسبة بكلمة القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد محمد المحيري، والذي أكد بأن هذه المبادرة تجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأضاف:
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة، نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة.
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة، الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح المركبات إلى رئيس الوزراء السفير ألا مايهلنا إذانا بوضعها في

0: خدمة القطاعين المستفيدين في خطوة تعكس متانة الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين تشاد والإمارات.
1: هذا الدعم والمساعدة يؤكد أو يجسد متانة الرؤية المتوافقة بين الشقيقين محمد إدريس ديبي إتنو ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. هذا ما أكده رئيس الوزراء سفير الله مايها لنا خلال انطباعاته بعد التسليم.
2: شكر كثير لغوفرنمان الامارات العربية يعني في الدون الانتونا اليوم دون انا بيس ودون انا امبولانس اول كل غوفرنمان اماراتي انتونا دون ما بريمير فورما في لكن غوفرنمان اماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين انا سانتي ودومين انا ادكاسيون لكن في الدومين اخر كل غوفرنمان اماراتي جاي سعودنا انا نقول شكر كثير لرئيس انا اماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس ديبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي اللي في مع محمد إدريس ديبي إنه مع النهيان وأمبولانس اليوم الليجنارة شل 50 ده يقدر يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي ميشيل شوفتو في يومين الفادة كوليرا مرق ببروفنس وين تشاد كان أول بيس دول ميشيل دا كان ما عندنا دا كوليرا يقدر يشيل دولة كلها دونك دا يعني دون المهم في دارك يقدر يمشي قدام بلا اتوديان فورمي كده دار دا ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبولازيون ما فورمي دا ما يقدر يمشي قدام دونك بيس اللي اليوم دا يقدر يساعدوا اتوديان دول في مفهومنا في الجامعية جاي في بلادنا. فلا سكر كتير في رلاسيون أنا إماراتي ما تشاد كلي رلاسيون داي بمشي قدام.
1: كانت تلكم انطباعات رئيس الوزراء سفير اللامي هلينا بعد استلامه وتسليمه السيارات والإسعافات المقدمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لشقيقتها تشاد لدعم قطاعي الصحة والتعليم. هذه الجزئية مختارة من قبل عبد الله هارون آدم. نواصل في هذه النشرة وفي سياق منفصل التقى رئيس الوزراء سفيرا لما يهلنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو وقد ناقشا تداعيات الصراع السوداني ووضع اللاجئين السودانيين في شرقي البلاد. علي بشاري.
3: بعد زيارته إلى شرق البلاد وتحديدا مخيمات اللاجئين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم إضافة إلى مناقشة معالجة الأزمة السودانية المتفاقمة وتداعياتها على دول الجوار، جاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا ليعرض له محتوى زيارته إلى مخيمات اللجوء ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن. ألمي هلينا رحب بالمسؤول الأممي الزائر وقال إن تشاد ورغم ضعف الإمكانيات إلا أنها لم تغلق بابها يوما في وجه من يبحثون عن النجاة بأرواحهم وأنها سترحب بأي فكرة تنهي الأزمة السودانية من جذورها. أما السيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو ولدى خروجه من اللقاء قال إن زيارته لشرقي البلاد سمحت له بالوقوف ميدانيا على الوضع وإجراء مناقشات مع السلطات المحلية واللاجئين ومجموعات النساء المعنيات والمجتمعات المضيفة والمجتمع الإنساني العامل في الميدان وأنه قد لاحظ وصول موجات جديدة من اللاجئين بعضها وصل حديثا. وفي ختام حديثه السيد بيكا هافيستو قال بأن كل هذه التحديات تتم معالجتها حاليا من قبل المجتمعين الدولي والإنساني العامل في شرقي البلاد وأنه سيقدم في اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم تقريرا عن الوضع الإنساني للاجئين السودانيين وحشد الموارد التي تلبي حوجة أكثر من مليون لاجئ سوداني داخل الأراضي التشادية.
1: استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه القنصل العام الجديد لدولة الغابون لدى البلاد السيدة أليا مايفا بونغون ديمبا وذلك بهدف تقديم نسخ أوراق اعتمادها للوزير، وقد أشادت الأخيرة بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. عثمان يحيى الحاج.
4: في إطار تقوية العلاقات بين البلاد وجمهورية الغابون في مجال تطور العلاقات الدبلوماسية بهذا الشأن، استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل، استقبل القنصل العام الجديد لجمهورية الغابون بالبلاد السيدة عاليا مايفا بانغو، وتباحث الطرفان في خلال 45 دقيقة في مختلف المجالات التنموية التي تنصب لصالح البلدين، لا سيما المجال الدبلوماسي. هذا وعقب خروجها من اللقاء القنصل العام الجديد لجمهورية الغابون بالبلاد عاليا مايفا بانغو صرحت للصحافة وقالت: تحدثنا مع الوزير عن أهمية افتتاح القنصلية الجديدة للغابون بتشاد، وذلك بحذف إعادة وتنشيط التعاون وتعزيز الأخوة، مؤكدة بأن دولتها الغابون جزء من مجموعة دول السيماك، وأن التعاون سيعزز في مجال الاقتصاد والسياسة لصالح البلدين، مضيفة بأنه أول عمل سيتم تنفيذه وهو إقامة قمة المياه التي دعا إليها رئيس الدولة مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو في الأيام القادمة، وللتذكير بأن افتتاح القنصلية لدولة الغابون جديدة بالبلاد.
1: افتتحت ببكرة أعمال ورشة عمل لإعادة هيكلة بناء قدرات الزعماء التقليديين والدينيين والعرفيين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتحديث منصاتهم وجعلها أكثر تأثيرا في المجتمع. هذه الورشة نظمت من قبل مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بلاس. محمد عمر إدريس.
5: يضع مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليز تمكين الفتيات المراهقات والشابات في صميم استراتيجيته، وذلك من خلال محاوره الستة التي تشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. وعليه تجيء نشاطات الورشة التي نظمت لصالح الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بهدف تقوية قدراتهم لكي تكون منصاتهم أكثر تنظيما وتأثيرا في الميدان. المنسق الوطني لمشروع سويد يوسف أواري قال إن هذه الورشة تسمح للمشاركين فيها بإعادة هيكلة مكاتب منصاتهم وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصا لهم ووضع خطط عمل سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
6: البروجي سويد هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت، عشان السياسة على الحكومة السياسة على بارتنر حقا دول مشروع ده جابوه عشان يساعد العوين، عشان العوين هم بذاتك كبسعودهم ده يساعد الرجال، وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناخده بلاكو انتو ما يبقى، بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده عشان انتوا تمثلوا الشعب.
5: يذكر أن الأيام الثلاث من أعمال الورشة تكون فرصة للنقاش المفتوح وتبادل الخبرات والالتزامات المتبادلة حول إعادة منصات الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين حول تمكين الفتيات وتحسين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
1: 20 شابا وشابة يتلقون ورشة تدريبية حول التثقيف الإعلامي والمعلوماتي وإنتاج المحتوى الجيد في وسائل التواصل الاجتماعي. الورشة تنظمها سفارة بوركينا فاسو لدى البلاد، وقد افتتح أعمالها ممثل السفير محمد سوموتوري. مصطفى بشارة محمد.
7: تهدف الورشة التدريبية التي تزود الشباب بمهارات اللازمة لمواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتلاعب بالمعلومات لما تشكل هذه الظواهر من تحديد النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي والاستقرار. وبهذه المناسبة أوضحت المسؤولة عن البرامج ديالو نينا كاتي بأن هذا المشروع يمثل مشروعا مستقبلي، والهدف منه هو اختيار 5 شباب من بين المشاركين من كل دولة بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تستمر 3 أيام، وذلك للمشاركة في الحملة الرقمية المقررة ضمن هذا المشروع. وستنطلق الحملة الشهر المقبل وستمتد لمدة 3 أشهر من أغسطس حتى أكتوبر 2026. وقال ديني إنغار ديكنا المدير العام لمركز التكنولوجيا: كما هو المخطط سنكون إلى جانبكم لمتابعة أنشطتكم الميدانية والإشراف على السفراء من الشباب، وذلك من أغسطس وحتى أكتوبر 2026، وعمل أن تستفيدوا كثيرا من الخبراء في الورشة حتى تجعلوا من صفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر السلام. من جانبه ممثل سفير بوركينا فاسو لدى البلاد مامادي سوموتوري أكد أن أهمية الورشة التي ستتطرق إلى مواضيع تخص الإعلام والمعلومات اللذان يمثلان تحديا حقيقيا أمام حكومتنا اليوم سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو تشاد. فإذا لم يمتلك الشباب الثقافة الإعلامية المعلوماتية فإنهم سيتيهون في شبكة التواصل الاجتماعي، وقد يصبحوا عرضة لخطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وغياب السلام في بلداننا. هذا المشروع يجمع كل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، النيجر وتشاد. وفي ختام الأيام الثلاثة من التدريب سيكلف الشباب المنتجون للمحتوى بمهمة تعزيز استخدام المسؤولية الأخلاقية لإدارة الأدوات الرقمية.
1: وصل وفد رفيع المستوى من الحركة الوطنية للإنقاذ لمدينة أمتيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك بهدف إعادة هيكلة المجلس الولائي للحزب. يقود هذا الوفد المكلف بالمهمة جمعة عبيد.
8: زار وفد اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر مركز الإداري بفرشنا، حيث عقد اجتماعا مع القيادات المحلية والمشايخ لمتابعة سير عملية التسجيل ومناقشة أبرز التحديات. وخلال اللقاء أشاد رئيس المركز الإداري بفرشنا أوكي تسرع ومنسق اللجنة المحلية عبد الرحيم أحمد بالتعاون المواطنين مع فرق الإحصاء، مؤكدين ضرورة تثيف الجهود لاستكمال تسجيل جميع السكان. من جانبها أكدت مسؤولة الإحصاء أمينة هارون أن عملية تسجيل تسير بالصورة جيدة، ودعت إلى مواصلة التعاون خلال أيام المتبقية من الحملة. بدوره أكد عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين أن التعداد يمثل أساسا للتخطيط والتنمية، داعيا المواطنين إلى استقبال فرق إحصاء والإجابة عن أسئلتهم. من جهته الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر قدم شكره للمشايخ والمسؤولين على دعمهم، داعيا إلى تكثيف أطوية واستكمال التسجيل في مناطق المتبقية، مناشدا جميع فئات المجتمع التعاون للإنجاح التعداد. واختتم الوفد زيارته بلقاء مع ممثلي المنظمات والمشايخ اللاجئين لبحث الاستعدادات لبدء عملية تسجيل داخل المعسكرات. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كان ذلكم تقرير أبو بكر موسى نورين من فرشنا حول أعمال لجنة مراقبة الإحصاء والتوعية بمحافظة أسونغا التي يقودها الأمين العام للمحافظة محمد عيسى أبكر. رياضيا، تمكن المنتخب الأرجنتيني من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم فيفا 2026 بعدما نجح في العودة في اللقاء بعد تأخره أمام المنتخب المصري بهدفين نظيفين، لأخسر الفراعنة في مجموع أهداف اللقاء بثلاثة أهداف لهدفين، ليبقى لإفريقيا منتخب وحيد في مواجهة الجولة المقبلة وهو المنتخب المغربي الذي يواجه فرنسا في الدوري ربع النهائي هذا المساء. وفي صفحة الرياضية الأسبوعية يتناول كاتبها رئيس قسم الثقافة والرياضة حسب الكريم محمد سعيد أبازين أهمية نبذ الخلافات من أجل تكاتف الجهود لتطوير الرياضة بالبلاد.
9: ما أهوج رياضتنا اليوم للتكاتف والتعاضد والتماسك بين أفرادها ومسؤوليها، فتوحيد الرؤى الخطوة الأهم نحو الاستقرار الرياضي الذي بدوره يعد الخطوة الأولى التي تؤدي إلى نجاح الرياضة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين والرعاة. فالانقسامات عمرها لم تغير من الواقع الرياضي شيء، فالتناصح والتعاون قوة لا بد منها من أجل رياضة فاعلة وناجحة. ففي الوفاق تظهر ثقة الرياضيين، الأمر الذي سيدفع جهود أخرى ترسخ من فرص النجاح. على النقيض تماما، عدم الوفاق يسبب الانشقاق وأرقلة المشاريع والخطط الرياضية التي هي مجموعة من المسائي لتطوير الرياضة والمضي قدما في طريق تقدمها. تاريخنا الممتد مع الرياضة أكد لنا أن العناد لا يزيد طينة رياضتنا إلا بلة، فكم من مرة تم إيقاف المنتخب في عز قوته وأوج عطائه نتيجة خلافات لا تسمن ولا تغني الرياضة من جوع، وبعدها عدنا من أجل متابعة مسار توقف المشي فيه أكثر من 3 سنوات كانت كفيلة بتعزيز الفرص المحلية عبر البطولات وترميم ما أفسده الزمن. فالتاريخ لا يرحم، والوفاق أكد أنه أنجح سبيل لتعزيز المشاريع. على أكس ذلك الانشقاق يظل عائق أمام أي تقدم يمكن. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: تشاد والإمارات تعاون في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 إسعافا لدعم القطاع الصحي تقدمها الشقيقة للبلاد. القنصلة العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو ديمبا قدمت نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل. الأخيرة أشادت بحسن العلاقة القائمة بين البلدين. ومشروع سويت يعزز قدرات الزعماء التقليديين والعرفيين والدينيين لتقوية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله، وذلك عبر ورشة تدريبية. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في الإخراج وهندسة الأصوات مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني سانمي كويان كريو. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم بعدما تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي مع الفنان التشادي زكريا شايب، والآن تشير الساعة إلى 6:26 وهو موعد برنامجكم النوافذ. متابعة سعيدة.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: فعلا هجهوا هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي، شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله عبد الكريم أحمد المعروف بتيرات. مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيرات، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في جانب هنا الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا أرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين هنا راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. لا. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: بثانوية الملك فيصل، وكان بشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت داك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشفوا مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا، ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني من الكلام ده كله أنت شلت الباسكيت بول أفضل لك من الفوتبول يعني.
5: أبدا. الفوتبول كان أفضل لي من الباسكيت. الباسكيت ده هو عبارة عن، في ثانوية فيصل كان عندنا ترينا باسكيت بول.
4: نعم.
5: وكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا إيكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق خانة ثانوية فيصل أيضا أنا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فترة من الفترات الأستاذ محمد نور علي خريج أنا مسرح جو مصر، وجالي قانا في ثانوية فيصل، جي شافانا وبقى هو المخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، أنا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدمه للسفارة السودانية، ولقيت منحة مشيت درست المسرح في السودان. ودراسة المسرح هي الجماعة بين الصحافة وبين العمل الفني المسرحي والإخراج.
4: يا سلام. أستاذ تيرات، صراحة الدراما هي ليست وسيلة للترفيه، بل هي لغة قادرة على نقل رسائل المجتمع وهمومه وتطلعاته. برأيك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء من قبيل.
4: وده شيء خطير،
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي. طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها؟
4: جميل.
5: سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشيف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع التشادي ده ممكن تتلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبيصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
4: أيوة بطريقة فنية.
5: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبلوا. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
4: لا فعلا. كلام بصحيح.
5: فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل الممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسويه فيه.
4: لا فعلا.
5: فالناس الآن بتأس بالأعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خليت تنطلي ناس المختصين في العمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها بشكل صحيح.
4: يعني رجل مناسب في مكان المناسب.
5: في مكان المناسب.
4: نعم. هذا صحيح.
3: يعني. أستاذ تيراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
5: طيب أنا طبعا قريت مسرح خريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية.
4: يا سلام.
5: تبع ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
4: هي مجموعة من العلوم.
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة. في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مطرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا
4: مهمة.
5: لأن أنت صاحب الرؤية
4: أيوة.
5: وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل وياته طريقة حتى المفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله لا يمكن أنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة تلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين يعني ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا مخرج. إنه منتج ولا مخرج.
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل
5: بالضبط
4: يعني
5: كده
4: بالذات في مجال الإعلام يعني
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل لأخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقدر علم النفس يعني
4: يا سلام.
5: فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده ياهو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما قدرت تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
4: أيوة إذن وعلم النفس هو بدرسة في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهوب يدرس يعطي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في أنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
4: يا سلام.
5: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي
4: نعم.
5: لابد من أنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لابد يكون بيداغوب ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصله بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف ويقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يجري علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
4: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني ممكن تعطي الواحد تتخصص فيها. طيب أستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات اللي ممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصة في جد؟
5: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية. الصعوبات الذاتية تتمثل في أنه سلوك الممثلين والناس الفنيين سلوك الفنانين تجاه المجتمع المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف بكوافير أخصهم بكيف كيف بيتكلموا كلام أي كلام بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش دي مشكلة معضلة كبرى واحد
4: بيعكس إنعكاس
5: سلبي بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي
4: مفروض يكون نموذج
5: يكون نموذج
4: يكون هو نظيف يكون مفروض يكون حلاقة
5: كلامه يكون معقول
4: يكون محترم
3: يفرق شخصية يعني
5: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني ده واحد. الحاجة الثانية المجتمع عنده رأي في الفنون المجتمع دي من العقبات الكبرى إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون بعض المجتمعات في كاد عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني سواء كان بغنوا ولا بمارسوا كده كده
3: معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة ما بتقبل إنه واحد يتقصص في جانب السينما أو السينما أو الدراما
5: يعني. لأن المجتمع عنده رأي في الفنون وما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده الشيء الآخر بيكون يا أخي ما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة
4: يا سلام
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي هسي الناس ما سووا داري داري ده هدفه كان نبيل لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون يعني شوف أن إحنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69 أن إحنا حتى الآن شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله كي وجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمعه للأغاني السودانية أكثر من أي شيء آخر ما لا أغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزيه هي بشكل صحيح ما لا أن إحنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني يعني رغم أنه التراث هو الخام الحسا موجود ده أي قبيلة عندها إيقاعها عندها ريتم حكا عندها فنون عندها كده كل غرب إفريقيا ده قدروا يفالوريزي قدروا يدرسوا الفنون أنينا حتى الآن ما في ولا حصة واحدة هنا فنون فيها حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش حصة الرسم القاعدين يسوى أول في المدارس بقى ما فيش
4: وهذه مهمة يعني
5: كيف يا أخي حسا تمشي الطلاب هنا إنيفرسيتي واحد ما تقدر تقري كتاب لأن ما كاليغراف زمن أساتذة كاليغراف أساتذة عندهم خطوط جميلة بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ وطالما إنه ما في أستاذ الأستاذ بكتب ليك من فوق لتين بكتب ليك الحرف الواحد قدر الكورو أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بسيبش إلا الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطلي سيادة وتدعم يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي نحن محتاجين لأعمال درامية مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده يطوروا الغنى التشادي يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا وتراقب الموضوع ده تشوف القروش دي ودوها والنتيجة شنو يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام يعني معلش مع احترامي الشديد بنلبس كابتاني نلبس بنطلون شميس نلبس بسي حاجات زي دي طواقين الأول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسه بقى أجي أجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحة
4: لا صحيح فعلا
5: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيلة
3: عندنا تراث سمح كان أجدادنا وأبحاتنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندسر فكيف نحيئه لتراثة وما نقلد اللي ترن الببدأ يوميا قاعد وما.
5: بدون رؤية طبعا أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده طريقة كلامه تكون كده احترامه للناس يكون كده مفاهيمه تكون بهذا الشكل من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي أنا ما قبلت كده يلبس يكون في رؤية يكون في خطط يكون في أهداف يكون في ميزانية يكون في متابع يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقه
3: الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: بالضبط بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
4: هذه الإشكالية
5: وين قاعد؟
4: دي الإشكالية
5: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده أن إحنا إمن ناسيونال فقط كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشوف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير
4: هو بتذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكو الله فالله رحمه بالجنة فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي لأن أغانيه كله التربوية غنى للمرأة التشادية
4: أيوة.
5: غنى للوطن
4: نعم.
5: غنى لكده وغنى حتى تنبأ بنفسه
3: نعم.
5: إنه يمشي ويموت برا ويجوب خبره بالبوسطة
4: يا سلام.
5: في غناه
4: يا
5: يعني
3: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في الدخول على مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء اللي احنا عشناه وقت ذاك أنا ولدوني في فورلامي وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير جادة. أنا هنا وقت قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لنادم بقول له أنت ناس دول أنقري منهم لأن ناس دول مش إلا ولا ما كده؟ الجيل الحسة قد تشوفه ده في سنتنا حسة دي بس الجيل كان قالوا ده ما حسة الشباب الناشئين ده يقود في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى أنا تعليم أنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
3: لا.
5: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
4: صراحة الحديث معك شيق تراب، وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشوف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
5: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما ده أسس مؤسسة كاملة اسمها تيماكيلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا يجوا. فالجهد الخاص ده زي ما بيقولوا الإنسان الجواد الواحد ما عنده
4: ما بيقيم
5: عجاج
4: واليد الواحدة ما بتصفي
5: واليد الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لإنه يا أخي دايرة شنو من الفنون والفنون دي مفروض تبقى شنو وتخدم البلد في مجال التنمية شنو حقيقة كان الفنانين دي الحياة أبو كتير.
4: يا سلام.
5: وأقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لهم. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
4: الله أكبر.
5: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه يبقى
4: صحيح.
5: الناس قاعدين يداقش وساكت وبيقوا مش للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكا يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا قبلية بالمناسبة.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا.
5: آمين إن شاء الله.
3: شكرا أستاذ تراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
4: فعلا حج هوا، وأن احنا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
5: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل ولكم الاثنين عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
3: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
4: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجة هو حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج نوافذ
2: يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بلدنا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دعايات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة الجميلة والحساسة لهذه الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 8 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات سانويك وان كريو إيمانويل. قول كاكو دايدان دي في طاولة المراقبة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيدو تروهان الأونما في كارتيه جبانغاتوك ومنانا ديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي سيد الكوك سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والبحبوا راديو تشات في كل مكان. نقول لكم مساء الخير من العاصمة أنجمين كابيتنيك.
1: على عجملي هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دون الرجال السلطان التجان لهم يا ترجال عليهم يا ترجال علي والمم سيدون الرجال البلا ما بمقري يا دون الرجال يا دون الرجال

0: سيفات كزغرضي بيدنا كزغرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراضة ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مدرس الله عز النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزغراضة بيدنا كزغرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري تاغ ما تمد الفارس المتني العمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجال يا رجال ابا كربلا لي دول رجال كم بلا مدن والمعلم طمان التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قول لك يا رجال الهم يا رجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بناس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل راه مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضربه التراب اللي نزل راه علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربه التراب اللي نال بلا مدقن ود ما علم طمان يا ضربه التراب اللي نزل راه الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضربه التراب اللي نزل راه الرجال نازل ما بيد ولا كمندا ولد الجد طلق للنجا ضربت الابل ننزل را ابكر والالي يا ضربت الابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت الابل ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت الابل ننزل را الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خالية كاكي معلمة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شاغلي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مد

0: دلني دلرا
1: عجبا
0: رمضان صالح كاكلوان
1: يوه
0: ضربت ربني نزلرا الرجال البياض الماجوت ملا بنسا ضربت ربني نزلرا
1: اللي
0: بتلف فدراتهم
1: بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضربت ربني نزلرا ضربت ربني نزلرا أب فن والآدم
1: عجبا
0: ضربت ربني نزلرا الرجال البياض الماجوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب اللي نزل الراء الرجال اللي عظلما سلطان درما والموسى ضربت راب اللي نزل الراء الرجال اللي عظلما الجوت ما لبنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت راب اللي نزل الراء على جمليم والمعلم خالية ضربت راب اللي يزل الراء شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس أدوك بهران هي أضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي الخضر دولة خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض المال علي والمهمت بلا ما دقنو دولة خليل منيا يا ضربت رابلين شين والشيخ دنا ضربت رابلين نزل را الرجال البياض المال دولة خليل منيا لا رمضان صالح كاك اللوان ضربت رابلين نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم ضربت راب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت راب اللي آمد ليا ضربت راب اللي نزل را الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: ما جوت ما لبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المكهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبرت قبل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندعى فأعطوا به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزا الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شق الأم هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا مضايرة أنا القطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنان آيمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخرة شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو از الشراب سلطان التجاري اليمني نبكى من ما نبلك قال ادي ما لاقو الاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين الا ما ادي ما لاقو از الشراب بلا ما علي والمم
1: أستاذنا السمعت الكرام في كل مكان نوقف شاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغات اليوم الشيء الجوفرنيرة هنا مدينة انجمينا ويبس الرئيسة هنا الحساب رقم 3 هنا السكن والسكان ارجي بيهاش تروى تشكر من داخل قليبة كل الرجال السياسيين رجال الدين شيوخنا القبائل المنظمات المجتمع المدني الديليغي دي كارتيه الشيب دي كاريه السكان هننجمينا الكان مرقو بكترة في المناسبة انت التوئية تخص الرسانسيما الحسابي عن الناس وده بقى في اوتيل راديسون بلو يوم السبت يوم 4 الفات فالديليغي انت الحكومة تطلب خليه يكون في توقيع كبير وتطلب من سياده البيوت بفتوا ابوابهم للاجان ريسانسير ناس الريسانسير عشان بقوموا بخدمتهم وده عمل قامت فوق الحكومه هنجات من اجل العاصمه انجمينا بقى في انجمينا يوم 7/7/2026 مضت في البيان الجوفرنور المدينه انجمينا مدام امينه كوجيانا الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخصوص بكاناتهم عشان بكاناتهم دي فوق مشاكل هم السيد إبراهيم جبرين صالح عند بكان في كارتيه ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 2 لو 2 إساء خيايا عبد الله عند تيران في كارتيا النوارة سكسيون 2 إلو 70 لو 25 26 27 و 28 عثمان عبد الله إيسا عند تيران في كارتيا الدينيو سكسيون 2 إلو 63 لو 1 و 2 أبكر أحمد جيلان عند بكان في كارتيا أنجاري كواس سكسيون 1 إلو 1 لو 10 إدريس إبراهيم عند التيران في كارتيه انغابو سكسيون 4 إلو 128 لو 12 علي أبا مالوم عند بكان في كارتيه تانجيلي سكسيون 1 إلو 135 لو 8 فكي صالي باركاي عند التيران في كارتيه ديجيل الكودو سكسيون 1 إلو 91 لو 12 هنا ناسين عندهم بكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 عبد الله جبرين قايد في لو 4 ولو 6 وآدم مبودو قايد في لو 3 ولو 5 السيد عبد الله جبرين إساخة عند ترام في كارتيه الرنجاجي سكسيون 4 لو 34 لو 6 هنا في ناسين محمد عدود إبراهيم عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سكسيون 3 لو 1 لو 8 ومعايا

Im gay pino 15 kulum ke kama masho alla balagh da ka convocation balagh na wadar delegue Abdourahmane Makaila hana quartier am sinene batlu bin ay usra fagadat walad al walad da umra 7 sana amma summa fatime wa abu summa al goni isa bugulu jay min quartier al shawail jabulaya al yom fajr أي أسرة فقدت ولدها خلي بنا دولة دلقي في نمران التليفون 66-10-72-1 نكرر دلقي عبد الرحمن مكايلة أنا كارتيه أم سنين بطلب من أي أسرة فقدت ولد الولد ده عمره 8 سنة أما وصمها فاطمة وأبو صمها القوني إيسا وبقول هو جاي من كارتيه الشوائل جابوا لي اليوم فجر فبطلب من أي أسرة فقدت ولد خلي بنادو للدلقي في نمران التليفون 66-19-02-71 الولد الله يقبل لأهل بالآفي والسلام بلاخنا فرحة إلي محمد عبد الرحمن محمد جبرين ولد الشين هارون عبد الله بلاما أباكاكا جبرين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين باروسنا ولدتم إدريسا إلي محمد على رؤس يكون يوم الجمعة ولازم يوم السبت في اللواتة هنت بلاما أبكاكا جبرين نكرر إلي محمد عبد الرحمن محمد جبرين ولد الشين هارون عبد الله وبلاما أبكاكا جبرين لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بأروس أنا ولدهم إدريس إلي محمد على رؤس يكون يوم الجمعة عن بكرة والعزومة يوم السبت في اللواتة اللي تبلاما أبكاكا جبرين نواصل بالبلاغات بلاما محمد قندي موسى قندي موسى محمد سيد عمر عبد الله توم موسى توم الإمام صالح أثمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروس أنا وليدهم موسى محمد قندي على رؤس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إمود السكورة اللي تبلاما محمد قندي كانتون كدادة نكرر بلاما محمد قندي موسى محمد سيد عمر عبد الله توم موسى توم والإمام صالح أثمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروسنا ولدتهم موسى محمد قندي الرس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هلة إمود السقورة اللي تبلاما محمد قندي كانتون كدادا نواصل بالبلاغات دائما بلاغاتنا الفرحة سليمان شكتي حسن شكتي بارونقا شكتي إما شكتي دلقي حسن إدريس زكريا موسى بكر كوميسير مومن بكر موسى جبرين إدريس شكتي عجد بلاما بكوشة محمد عبد الله جدة إدريس جبرين محمد ساكن بشير جبرين الشيخ بشير إما جدة موسى إيسى محمد جبرين أحمد أمبدي القاضي الشيخ محمد القاضي اللوم الفرحة ببلغوا لميزونغو عبد الرحمن الهاتف آدم بيتي حسن أحمد الشيخ دوشوش محمد حسيني ديليجي محمد إيسى أبكر ساكن جبرين ساكن دلقي إما أخي نني محمد أبكر جبرين موسى رمضان بلام عبد الرحمن هارون مالو جبرين إما التوري بلام درما هارون حسنة في مهاجري جبرين التكور وآدم التكور في جقيمي دقو بكر في دقوي بلام أنبدي وقج بشارة بلاما رمات أنبدي والقانيم في رضينا قوي إدريسة دوغال وساكن إدريسة قنبو آدم في الفاسد تلقي حسيني مكايلة وقديو مكايلة قاعدين في كارتيه المصابري مكايلة إبراهيم محمد إبراهيم قاعدين في تشيسكي محمد موسى في فولغا دولي بلاما يسنى أنجبا آدم شين في فولغا بلا محمد بقلي محمد بشارة في اللسدة محمد ضهية في مرمطوجي حسن محمد

متى في مايدوغوري، ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بعروس أنا ولتم شكت سليمان. أنا روس سكون مباكر الخميس ولازم بكرة يوم الجمعة في كاتشونا هل تبلاما سليمان شكتي. البلاغ ده نكرره بعد الأخبار. نواصل دائما بلاغات بلاغنا فرحة شيب جدة الشيخ جدة خال آدم علي جبرين علي بلام الشيخ كونغولي لوم الفرحة ببلغه لأبا جدة ولد بضاننا في كلوتي دبيتي الصالة مات في سولي إيسا ولد الشيخ في مدوان بوتان جدة إيلي ولا أليفة الرئيسة جدة جبرين جدة قنبو أطية بشارة أحمد موسى في نجوجو بلاما البشير وكتب زوجته زوجة كما قرينا بلاما البشير الطاهر في مسكيني عبد الرحمن البشير عبد الرحمن ننا جدة رماد دول كله كتبوا زوجات وانا زوجات ما نقريان جدة جراد وكل جمايته في مسكيني دلقي محمد بشير وكل جمايته في الفوات أبا كاكا والدقلة في فرش الطيري جرم إيلي في أدري الرئيس هارون خميس في بديه كومبو الخالة بلاما قدو في جليجي الكونسيي تيلا فلاتي أمر فكي أحمد أمر كلهم قاعدين في مشاقة سليمان شكته في علايا الحاج هارون درك وكل جمايته في هرنجاجي ولكل الشباب من الدقيل الدنجيسو الشباب من المر وللأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بأروس أنا ولدتم جدة شايبو على روس كون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في الدقيل هل التبلام جدة ما كينا بلاغ ذاك اللي لقينا وقت إن شاء الله كمان نقرو بعد الأخبار بلاغنا وفى بلاما إما آدم عبد الله آدم آدم حسيني محمد تشريف حسيني آدم جدة آدم هارون جدة شيخ كوشا دلقي آدم موسى مين بشارة آدم علي قرب حسنة حسنة صالح بشارة سجير عبد الله رمضان صالح موسى يايا عبد الكريم الهاجة هارون عمر إيسا هارون عبد الكريم أحمد تعجيد عبد الرحمن قرقورة خال عبد الرحمن جدة بشارة دلقي إدريس عبد الله إما موسى موسى بشارة علي بشارة رماد مطر خالة صالح عبد الله محمد هارون بركو عمر رماد إدريس عبد الله شيخ شايبو محمد موسى إدريس المهدي عبد الله محمد فريدي جدة محمد خالة جدة إدريس القو شيخ عبد الرحمن حسنة جبرين حسنة دلقي إما جد تيراب خالد حسين عبد الرحمن آدم أحمد شيخ هارون جبرين عبد الرحمن بشارة جدة صالح عبد الرحمن جدة دلقاء تجاني إيلي جدة أمر دلقاء أبكر جدة القو أمر رمات جدة إيلي محمد شيخ محمد بلاما قاسم يا إبراهيم ما آدم ما إما دلقاء الحاج آدم شيخ البشر بخاري دلقاء آدم ما بخاري دلقاء حسين مكايلة مالا محمد سيد رمات إدريس رمات شيخ أمر جبرين دلقاء قدو جبرين شيخ بكر موسى جدة حسنة بشير محمد بلاما دبر جبرين سيد عبد الله دلقي موسى آدم قند عبد الله بلاما خالة بشارة محمد بلاما جبرين نبركة دلقي سمي جدة الشريفة بلاما صالح أمدي أزرك جبرين الشيخ أظلم خميس بلاما علي شدة بلاما موسى باتوري بلاما عبد الرحمن مكايلة بلاما علي جبرين بلاما جدة قريمة أبكر إدريس الشيخ محمد كنستي موسى عبد الكريم عبد الله بوبو اللوان سقير مهدي بلاما عبد الله إبيلي توم بشير عائلة محمد تخالة حسنة أدري بلاما إما آدم شيخ عبد الكريم بلاما ليبيان شيخ عمر كوكاب حسنة جبرين الإمام محمد توم بلاما حسنة جدة شيخ جدة الحاجة إدريس قربة حسنة بكر شيخ محمد المصري مكايلة إما بلاما طاهرة بلاما آدم موسى بلاما قربة محمد بلاما حامد عبد الرحمن ضهية موسى بلاما جدة محمد شيخ محمد أنجخلوس عبد الله قنبو أحمد تادونغوس بلاما شيخ كونغولي بلاما محمد تاتور بلاما أخي الزين بلاما سادية بلاما عمر سيد بلاما محمد تاقندي بلاما بورو بلاما محمد آدم بلاما صالح بلاما جبرين رمضان
Moussa Makaila, Cheikh Mohamed Tadjonier, Aïla Tadjibrine Abdullahi, Bichara Illo, Blama Durma Djibrine, Blama Durma Djibrine, Idrissa Adima, Aïla Tamal Abdurrahman, Al-Hajja Dina Abdurrahman, délégué Paul Akka, délégué Moussa Abakar, délégué Al-Hajja Jidda, délégué Kawasa, délégué Emma Issa, délégué Jidda Nour, délégué Abdurrahman Naziribe, délégué Seyed Hisseini, délégué Mohamed Hassana, délégué Abba Issa, délégué Ajit Akhaï, délégué Seif Jidda, délégué Ahmed Bichara, délégué Akhuna, Al-Mère Adima Hassana, Blama Hassana Djibrine, Kaftar Al-Lawan, Blama Abakaka, Blama Suleiman, Blama Abdullahi Hassan, Abakar Ambadi, Al-Chef de Canton, Al-Lawan Kachalla Dannadineni, Cheikh Djibrine Ramadan, Cheikh Moussa Yerda, Djibrine Bichara, Cheikh Abdurrahman Mohamed, Cheikh Makaila Moumin, Cheikh Mohamed Omar, Cheikh Omar Moussa, Cheikh Ibrahim Makole, Cheikh Grema, Aylat Hassanati, Aylat Al-Goni Abdullahi Jalta, Aylat Soumaïn, Aylat Ramadan Al-Fahil, Aylat Malum Saleh, Al-Hajja Abakar Anako, député Issa Baba, Al-Hajja Abdurrahman Hisseini, Loum Al-Hizin, Biballogu, Le Kulla Al-Ahal Al-Barra Wad-Dakhal, Wanas Al-Irfi, Biwafatan Akhouhum, Hissein Adum, مات اليوم الاربعاء والسرقة تبقى ام باكر الخميس في طامه اللي تبلاما اما ادم الاهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 17 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى ادم قاسي شمي لك شيبة هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز كمي تقنيك

0: سمعنا سمعت الرجال في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة موسورو منذ نفس الساعة في غاديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاه حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار المسائية نلم يوم الأربعاء يوم 8/7/2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الدولة هند الإمارات العربية المتحدة أنطت 100 وتير الخمسين أمبولانس والخمسين كمان وتاير بيس المناسبة. كان رأسها اليوم الصباح الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمعي هلينا. كبير الحكومة سفير اللمعي هلينا كان استقبل اليوم الصباح المبعوث الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة للسودان القائد في بيئة هنا في تشاد وحج مايا بما يخص الدور اللي بتلعبها المنظمة في إطار هنا الخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل كان استقبل اليوم الصباح القنصل العام الجديد هنا دولة غابون في تشاد. وتسمع أخبار أخرى. دولة هند الإمارات العربية المتحدة أنطت رسميا اليوم الصباح في نجاة هند الأمة 100 وتاير منهم 50 أمبولانس و50 آخرين بيس المساعدة دي كان استلمها رسميا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمعي هلينا. المناسبة بقت بحضور هنا المكلف بالشؤون أنا السفارة هند الإمارات العربية المتحدة في تشاد محمد المهيري وكثير من الأعضاء هنا الحكومة. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رماد.
0: دولة الإمارات العربية المتحدة بطرفنا صندوق أبو ظبي للتنمية جابوا مساعدات لمجالنا التعليم العالي ومجال هنا الصحة وده كمان بدخل في قوين العلاقة السمحة القادمة أم بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة. المساعدات هنا اليوم جابوا 50 باص كبير عشان بنقلوا فوقها الطلبة هنا الجامعات و50 سيارة أمبولانس مجهزة لوزارة الصحة العامة. الهدف من المساعدة عشان بقووا القدرات من المؤسستين في تشاد. في بداية المناسبة كلم القائم بالأعمال عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة القائد في تشاد سعادة محمد المهيري قال المبادرة دي توصف العلاقة والصداقة القادمة بين البلدين
2: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة. نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
0: وعشان العلاقة السمحة القادمة بين الطرفين كلم وزيرنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حجة وقال
3: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
0: في نهاية المناسبة سلموا المفاتيح عن السيارات لرئيس الوزراء السفير ألمائي هلينا ورئيس الوزراء سلم المفاتيح لوزير عن الصحة العامة. الخطوة دي توصف العلاقة والشراكة القوية القادمة بين البلدين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة في كثير من المجالات المهمة.
1: فالوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير اللمعي هلينا وقت ما بنطي المفاتيح هنا الوتائر دول للوزير هنا الصحة العامة كبير الحكومة فرح من التعاون القائد بين الإمارات العربية المتحدة وتشاد وطلب من المسؤولين من مختلف المستويات خليه يستعملوا استعمال السمع الوتائر اللي كان جابتهم الدولة الصديقة هند تشاد. خلينا نسمعوا للوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللمعي هلينا.
4: شكر كثير لغوفرنمان الإمارات العربية في الدون أنتونا اليوم دون أنا بيس ودون أنا أمبولانس. أول كل غوفرنمان إماراتي أنتونا دون ما رمير فاما في لكن غوفرنمان إماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين أنا سانتي ودومين أنا إدوكاسيون لكن في الدومين آخر كل غوفرنمان إماراتي جاي سعودنا. أنا أقول شكر كثير لرئيس أنا إماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس دبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي اللي في ما محمد إدريس دبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لجينا شل 50 ده يقدر يساعدوا مينيسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا مارغانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدر يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدر يدبلاسي ميشيل شفتو في يومان الفادة كوليرا مرق ببروفنس وين تشاد أن أول بيس دول ميشيل ده كان ما عندنا ده كوليرا يقدر يشيل دولة كولا دونك ده يعني دونك المهم في دارك اللي يقدر يمشي قدام بلا اتوديان فورمي كده دار ده ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كولا كان ما بوبلازيون ما فورمي ده ما يقدر يمشي قدام دونك بيس اللي قلنا اليوم ده يقدر يساعدوا اتوديان دول في مouvement في الuniversal جاي في بلادنا. ولا سكر كتير في علاقة أنا إماراتي ما تشاد كلي علاقة ده يبمش قدام.
1: الله وزير الله الكبير هنا الله حكومة سفير الله ما يهلنا الله سموتو ده كان استقبل لهم الله صباح الله مبؤوس الله خاص والمرسول الخاص هنا الأمين العام هنا الأمم المتحدة لدولة السودان. القائد هنا في خدمة في تشاد الدور اللي تلعبها المنظمة هنت الأمم المتحدة في إطار هنا الخدمة الإنسانية دي النقطة المهمة اللي كان حجو فوقها في المقابلة. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أحمد عبد الكريم.
5: بعد الزيارة القامبيا في صباح البلد خصوصا في المقيمات هنا اللاجئين السودانيين ودل عشان يعرفوا الصعوبات والمعاناة البعان من اللاجئين السودانيين وأيضا لقيان الحلول المناسبة للأزمة السودانية القيدة تزيد ونتائجها السلبية للدول حن الجوار. في دا المبعوث الخاص حن الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو قبل في نجمينا وسوى مقابلة مع رئيس الوزراء السفير ألامي حلينا وقدم لي الأسباب حن زيارتا القنبية في المقيمات حن اللاجئين إضافة للدور البتلعب الأمم المتحدة حول الأزمات والأعمال الإنسانية. كل السفير ألامي حلينا رحب بالمسؤول الأممي الجفي زيارة وقال بكون تشاد رغم الإمكانات المحدودة ما سدت أبواب يوم واحد في وجهنا الناس الفارين من الحروب ويدوروا ينجو بأرواحهم وتشاد ترحب بأي فكرة تجيب الحل للأزمة السودانية من أساسها. من جانب المبعوث الخاص حن الأمين العام للأمم المتحدة في السودان بيكا هافيستو بعد ما مرق من المقابلة قال بكونه زيارته هنا في تشاد خصوصا في صباح البلد ده سمحت لي عشان يشيف من قريب الأوضاع حن اللاجئين وسوى نقاشات مع السلطات المحلية واللاجئين إضافة مع المجموعات حن الأوين المعنيات والمجتمعات الاستضافة وأيضا المجتمع الإنساني القيدين بخدموم للاجئين وقال بكونه هو لاحظ بمجيء موجات جديدة من اللاجئين السودانيين بعد من نمدى ذهاب مجو. في نهاية كلامه بيكا هافيستو قال بكونه كل الحنبولات القيدة تواجههم دي قيدين بلقوا لا حلول مناسبة ودا من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني القديم بخدمه في الخدمة الإنسانية في صباح البلد وهو بيقدم في الملمة هنت الأمم المتحدة الجاية دي بيقدم تقرير حول الأوضاع الإنسانية عن اللاجئين السودانيين إضافة للمان الموارد من جانبها تساعد في تلبية الاحتياجات عن أكثر من مليون لاجئ سوداني في داخل الأراضي التشادية.
1: وزير الدولة وزير هنا شؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج دكتور عبد الله صابر الفضل استقبل لهم الصباح القنصل الجديد العمان دولة غابون في تشاد أليا مايفا بونغو أونديمبا وجات كان قدمت مكاتبها هنا الخدمة للوزير هنا الدولة وزير هنا الدولة المكلف بشؤون الخارجية. تفاصيل خبرنا سوى مع حجحوة حبيب عمر.
6: في جانب حنقوين العلاقة بين بلدنا تشاد والغابون دا في جانب حنطورين العلاقات الدبلوماسية في دا استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبلها للقنصل العام الجديد من جمهورية الغابون القاعدة في بلدنا تشاد السيدة أليا مايفا بونغو. الطرفين حجوا وناقشوا في مدة 45 دقيقة، كلموا في مختلف المجالات هنت التنمية اللي بتدخل في فايدة هن الدول التنين، خاصة في جانب هن الدبلوماسي. بعد ما مرقت من الملمة القنصل العام الجديد هن جمهورية الغابون مكتب تشاد أليا مايفا بونغو ردت للصحفيين وقالت تكلمنا مع الوزير في أهمية هن فتحين القنصلية جديدة للغابون في تشاد، والهدف منها قوين التعاون والأخوة بين الدول التنين. وقالت دولتها الغابون جزء من مجموعة الدول هنت السيماك، والتعاون ده بلا شك بقوي الجانب الاقتصادي والسياسي وده لفايدة هن الدول التنين تشاد والغابون. زادت في كلامها وقالت التعاون ده بنفس من خلاله أول أمل هنبني مشروع قمة المياه اللي كان طلباها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الأيام الجاية. نذكركم بكونه فتح القنصلية الجديدة من دولة الغابون القاعدة في بلدنا تشاد.
1: جهوة حبيب عمر، نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. مشروع سويد بليس كان نظم ورشة واحدة هنت تدريب للأعضاء عن المنصة هنا مختلف الرجال الدين في تشاد الجايين من 17 ولاية هنت تشاد. تفاصيل الخبر نسموه مع محمد عمر إدريس.
7: مشروع هنا تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويد بليس خط فيلوب صميم استراتيجي تمكين الفتيات المراهقات والشابات وده من خلال ركائزه السته التشمل تحسين مهارات الحياه والصحه الانجابيه. فدا بقت نشاطات هنت الورشة اللي كان نظموها لفايده هن الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين عشان يقووا قدراتهم ويجعلوا منصاتهم اي البلاتفورم حقهم يكون اكثر تنظيما وتاثير في الميدان. المنسق الوطني هن مشروع سويت يوسف اواري نيسا قال الورشة دي تسمح للمشاركين عشان يقبلوا هيكلهن مكاتبهم اي مكاتب هن منصاتهم ويقووا قدراتهم وده من خلال برامج تدريبية صمموها خاصة عشان يخطوا خدمة سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
8: البروجي سويد هو بروجي يخدم لتمكين المرأة. التمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت عشان سياسة عن الحكومة بالسياسة عن البارتنر حتى دول مشروع ده جابوه عشان يساعد العوين عشان العوين هم بذاتك كبسعودهم ده يساعد الرجال وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناخده بلاكو انتو ما يبقى بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء أي كلام ده يفوت بكم عشان انتو تمثلوا الشعب عشان ده علينا نعدناكم هنا عشان نوعوكم نوركم الشنو المشروع بسيء وننظموا بيناتنا معاكم ما علينا انتوا ما علينا سوا ننظموا وكيف الهدف هنا ممكن المرأة ده يكون حقيقي.
7: نذكر بكون الأيام الثلاثة هنت الورشة تكون فرصة النقاش مفتوح وتبادل خبرات والتزامات متبادلة بخصوص قبلين المنصات هنت الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بخصوص تمكين الفتيات وحسنين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
1: محمد عمر إدريس. آخر خبر في إطار هنا متابعة هنا العمليات هنا الحساب الثالثة هنت السكان والسكن الأعضاء هنا اللجنة المحلية هنا الديبارتمان هنا أسونغا كان مشو في فرشنة وهناك كمان شافوا كيف العمليات ماشي. أبو بكر موسى نورين.
9: تم الزيارات الميدانية بتاعت المتابعة التعداد السكان والمساكن وفد حنت اللجنة المحلية برئاسة الأمين العام للمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر وصل إلى مركز الإداري بفرشنة وقالوا مع الإدارة المحلية والمشايخ ناقشوا كيف ماشي التنزيل والمشاكل الموجودة. رئيس المركز الإداري هنا فرشنة وغي تسرع ومنسق اللجنة المحلية إبراهيم أحمد شكر المواطنين على التعاون وقالوا لازم الناس تقف وقفة واحدة عشان نكمل التسجيل كل السكان. مسؤولة حنت الإحساء أمنة حارون قالت الشغل ماشي كويس ونادى الناس خليه يواصلوا ويتعاونوا في أيام الباقي. عضو المجلس السياسي الوطني حماد أفدين قال التعداد ده أساس التخطيط والتنمية وطلب من المواطنين يستقبلوا الناس الإحصاء ويجاوبوا على أسئلته. الأمين العام حنا محافظ أسونغا محمد إيسا بكر شكر المشايخ والمسؤولين على دعمهم وطلب بزيادة التوعية وإكمال التسجيل في المناطق الفضلت وناشد كل الناس التجار والمسؤولين والأسكر والمواطنين يقفوا مع الناس الإحصاء عشان التعداد ينجح. في نهاية الزيارة الوفد جمع مع ممثل المنظمات والمشايخ اللاجئين عشان يرتبوا لبداية تسجيل داخل وعسكر. من فرشنا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التجارية.
1: شكرا أبو بكر موسى نورين. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:30 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون دولة هند الإمارات العربية المتحدة أنطت 100 وتائر لتشاد، 50 أمبولانس والخمسين الآخرين كمان بيس. المناسبة كان رأسها الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هالينا. كبير الحكومة سفير ألماي هالينا كان استقبل الأمم الصباح المبعوث الخاص من الأمم المتحدة لدولة هند السودان القائد في خدمه هنا في تشاد وأحد معايا بما يخص الدور اللي بتلعب المنظمة في إطار الخدمة الإنسانية. وزير الدولة وزير شؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشادية هنا الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل لهم الصباح القنصل الجديد العامة هنت الجابون في تشاد وكان سلمت أوراق هنا خدمتها للوزير. وسموت أخبار آخر هذه النشرة الكتبه لكم ليونيل نومينغار مصطفى بشار محمد محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس وحج هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو. شكرا متابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها الزميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من الأغاني الجميلة هنا بلدنا تشاد، نرجع للاستوديو عشان نواصل لكم بالبلاغات. البلاغ ده قريناه قبل الأخبار وقلنا نكرره. سليمان شكتي، حسن شكتي، برونغا شكتي، إما شكتي، ديليجي حسن إدريس زكريا، موسى أبكر، كوميسير مؤمن أبكر، جبرين إدريس شكتي، أجيد بلاما بكوشة، محمد عبد الله جدة، إدريس جبرين، محمد ساكن، بشير جبرين، شيخ بشير، إما جدة موسى، إيسا محمد جبرين، أحمد أمبدي القاضي، شيخ محمد القاضي، اليوم الفرحة ببلغوا لميزونغو عبد الرحمن، الهاج آدم بيتي، حسن أحمد، شيخ دوشوش محمد، محمد حسيني، دلقي محمد إيسا، أبكر ساكن، جبرين ساكن، دلقي إما أخي، نني محمد، أبكر جبرين، موسى رمضان، بلام عبد الرحمن هارون، شيخ آدم عبد الرحمن، صالح عبد الكريم، عبد القادر هارون في جبل ليرو، الإمام التجاني، دكتور جبرين، وكشتي أحمد، مالو جبرين، إيمت توري، بلاما درما، هارونا حسنا في مهاجري، جبرين التكور وآدم التكور في جقيمي، دقو بكر في دقوي، إبراهيم أمبدي في إبراهيم أمبدي، قجة إدريسة، بلاما رمات أمبدي، قالين في رضينا قوي، إدريسة دوغال، وساكن إدريسة، وقنبا آدم في الفاسد، دلقي حسيني مكايلة، وقديو مكايلة في كارتية مصابري، مكايلة إبراهيم، محمد إبراهيم في تشيسكي، محمد موسى في فولكا دولي، بلام حسنة أنجبا، آدم مشين في فولكا، بلا محمد بيجلي، محمد بشارة في اللسدة، محمد ضهية في مرمطوجي، حسنة محمد في مايدقوري، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي، والهلال المجاورات بعروسنا ولتهم شكتي سليمان، عروس تكون مباكر الخميس، ولازم بكرة يوم الجمعة في كتشونا هلي بلاما أبا كوشا. واصل بلاغات بلاغتها كمان قرينا قبل قلنا نكرره بلاغة نفرها، شيخ جدة الشيخ جدة الشيخ جدة خال آدم علي جبرين علي، بلاما شيخ كونغولي لوم الفرحة ببلغه لأبا جدة والدبضان في كلوتي، دبيتي صالمات في سولي، إيسا ولد الشيخ في مدوان، بوتان جدة إلي ولا أليفة، الرئيس جدة جبرين جدة، قنبو أطية بشارة، أحمد موسى دولة في نجوجو، بلاما البشير طاهر في مسكيني، عبد الرحمن البشير إجيلي، عبد الرحمن ننا، بلاما جدة وكل جمايته في مسكيني، دلقي محمد بشير وكل جمايته في الفوات، أبا كاكا ولا دقلة في فرش الطيري، جرمة إيلي في أدري، الرئيس هارون خميس في بديه، قنبو ولا خالة بلاما قدو في جريجي، الكونسيي تيلا فلاتي أمر فكي أحمد أمر كلهم في مشاقة، سليمان شكتي في علايا، الهاج هارون درك وكل جمايته في هرنجاجي، ولكل الشباب من الدقيلة الدنجيسو وشباب من المر والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا ولدتم جدة شايبو، العروس تكون يوم السبت جاي ولازم يوم الأحد في الدقيل هلي بلام جدة مكيلة، الساعة 7:43 البلاخ أن الولد الودر من الشوائل ومشى في مسنيني، الولد الحمد لله خلاص أهلا لقيو، نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان آدم قاسي كلو بتدقيل، هذه خاصة للناس اللي قاعدين بيتابعونا هناك المستمعين من كارتيه تكرة، نقول لكم مساء الخير كابين تكنيك.

أغنية الفنان آدم قاسم يقول فوق مساء الخير لأمتي هناك يا ينبور أم التيمان من الدقيلة الزيفة يقول لك مساء الخير لكن أنت وكل بناتي وكل ديكوينك نقول لك متابعة حلوة منا خديوشا

هي اكيد ولا ده قريب ولا ده كده كلنا انينا تشاديا اهل وكلنا تربطنا الدرابو انا تشاد بلوجون روج كلنا انينا تشاديا بعد ما سمينا الفنان ادم قاسي كلوبة الدقيلة نمشي نلقى موسري هناك من ولاية شاربة قرمي نقول لك مساء الخير وكل الناس اللي بيبوا جاكندي نقول لكم متابعة حلوة من غدو تشاد كم تقني

0: الله يا بنا نقدم.
1: بعد ما سمينا السيدة جاغندية الكبير موسى الري كمان نجي ونمشي السودان بلد الأمان، نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريفة، قاسم بودرة، هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشات. نقول لكم مساء الخير من الإزالة الوطنية التشادية، أسرة زهرة هيسان آدم من دقيل الرياض، فاطمة إيجال معروفة ببنيو من SRB، نقول لكم متابعة سعيدة، جوار الشمو آدم من أمدرمان، نقول لكم متابعة حلوة من الإزالة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الفنانة شاب إيمان عبد الله الشريف نمشو نلقو كندا بونغومان موني هدية خاصة للام جام مونا محمد صالح من جينيبور بلاتفورم يا كليمات أوينو رجال عبازين كاسرو ديريكتور حسن جدل وكل جماعتنا نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات كابي تكنيك

الو كي تم ساعد قد والاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعدنا بكلموا لكم بكلام فرنسي خرمان بفرحه وسرور في طاوله المراقبه قون كاكو دايدان دي في مكنه الفن اسر الالات والموجات سانوي كوان كريو ايمانويل قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم اقودوا افي هنا انجمعنا الازاله الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اردوا بافي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: سيداتي أنساتي سادتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشاد والإمارات العربية المتحدة تعاون مشترك في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي مقدمة من الشقيقة الإمارات العربية المتحدة للبلاد. يأتي ذلك تجسيدا لمتانة الرؤية المتوافقة بين البلدين. القنصل العام الجديد للغابون أليا مايفا بونغو إيديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله يصاب الفضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقات القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرات الزعماء التقليديين والدينيين لتقوية عملية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة في تنفيذ خطة عمله عبر إقامة ورشة تدريبية. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد في ساحة الأمة. جرى صباح اليوم مراسم تسليم 100 مركبة مخصصة لدعم قطاع الصحة والتعليم مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثلت هذه المركبات في 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي. ترأس مراسم التسليم رئيس الوزراء السفير لميها لينا إلى جانب وزير التعليم العالي ووزير الصحة العامة إلى جانب القائم بعمل سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد. عبد الله هارون آدم فيه المزيد من التفاصيل.
2: عبر صندوق أبو ظبي للتنمية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دفعة ثانية من المساعدات التنموية تمثلت في 100 مركبة مخصصة لدعم قطاعي التعليم العالي والصحة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتكون هذه المساعدات من 50 باص نقل هزيت بها وزارة التعليم العالي و50 سيارة إسعاف مجهزة خصصت لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسستين والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والصحية. استهلت فعالية المناسبة بكلمة القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تشاد محمد المحيري، والذي أكد بأن هذه المبادرة تجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأضاف:
3: دعما للقطاعات الأساسية والخدمات العامة في جمهورية تشاد الشقيقة، نشهد تسليم الدفعة الثانية من هذه المركبات تأكيدا لالتزام دولة الإمارات بمساندة الخطط والبرامج التنموية الحكومية التشادية.
2: من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات على هذه المساهمة القيمة.
4: التقدير والشكر أيضا يرجع لحكومة الإمارات الشقيقة، الإنجازات التي كانت في خلال السنوات الماضية ليس لها مثل أجدد، ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقنا التوفيق والنجاح لتقوية العلاقات لأجل الوطن.
2: هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح المركبات إلى رئيس الوزراء السفير اللميها لينا إذانا بوضعها في خدمة القطاعين المستفيدين في خطوة تعكس متانة الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين تشاد والإمارات.
1: عبد الله، هذا وقد أكد رئيس الوزراء السفير اللميها لينا إن هذا الدعم يجسد متانة الرؤية المشتركة والمتوافقة بين البلدين. أثناء انطباعات رئيس الوزراء نتابعه في ميكروفون عبد الله هارون.
5: شكر كثير لغوفرنمان الإمارات العربية في الدعم الأنتنا اليوم، دعمنا بيس ودعمنا أمبولانس. أول كلا غوفرنمان إماراتي أنتنا دعم ما بريمير فاما في، لكن غوفرنمان إماراتي دائما جاي سعودنا بكمومات كثير اليوم ده في دومين أنا سانتي ودومين أنا إدكاسيون، لكن في الدومين آخر كلا غوفرنمان إماراتي جاي سعودنا. أنا أقول شكر كثير لرئيس أنا إماراتي النهيان وشكر للبريزيدان محمد إدريس دبي كولا دبس السانس أنا رفقان أنا أميتي اللي في ما محمد إدريس دبي إنه ما النهيان وأمبيلانس اليوم لقينا شل 50 ده يقدروا يساعدوا منسير أنا سانتي في ديبلاسما أنا ماردانين دول الجاي في لوكاليتي البيت يقدروا يجيبهم في جران سانتر دي سانتي ويقدروا يديبلاسي مجل شفتو في يومان الفادة كوليرا مرق ببروفنس وين تشاد كان أول بيس دول مشل ده كان ما عندنا ده كوليرا يقدر يشيل دولة كلها دونك ده يعني دون المهم في دارك اللي يقدر يمشي قدام بلا اتوديان فورمي كده دار ده ما يقدر يمشي قدام كان عند مال كلها كان ما بوبلازيون هاغ ما فورمي ده ما يقدر يمشي قدام دونك بيس اللي قلنا اليوم ده يقدر يساعدوا اتوديان دول في موفمان في الانيفرسيتي اللي في بلادنا فوالا سكر كثير في ريلاسيون انا اماراتي ما تشاد كلي ريلاسيون داي بامشي قدام.
1: في سياق آخر التقى رئيس الوزراء السفير ألام يهالينا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا أفيستو وقد ناقش تداعيات الصراع السوداني القائم بين المتنازعين قوة الدعم السريع والقوة السودانية المسلحة بالإضافة إلى أوضاع السودانيين في شرق البلاد. تفاصيل أكثر مع علي بشير عبد الرحمن.
6: بعد زيارته إلى شرق البلاد وتحديدا مخيمات اللاجئين والتعرف على الصعوبات التي تواجههم إضافة إلى مناقشة معالجة الأزمة السودانية المتفاقمة وتداعياتها على دول الجوار، جاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو للقاء رئيس الوزراء السفير ألام يهالينا ليعرض له محتوى زيارته إلى مخيمات اللجوء ودور الأمم المتحدة في هذا الشأن. ألام يهالينا رحب بالمسؤول الأممي الزائر وقال إن تشاد ورغم ضعف الإمكانيات إلا أنها لم تغلق بابها يوما في وجه من يبحثون عن النجاة بأرواحهم وأنها سترحب بأي فكرة تنهي الأزمة السودانية من جذورها. أما السيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان السيد بيكا هافيستو ولدى خروجه من اللقاء قال إن زيارته لشرقي البلاد سمحت له بالوقوف ميدانيا على الوضع وإجراء مناقشات مع السلطات المحلية واللاجئين ومجموعات النساء المعنيات والمجتمعات المضيفة والمجتمع الإنساني العامل في الميدان وأنه قد لاحظ وصول موجات جديدة من اللاجئين بعضها وصل حديثا. وفي ختام حديثه السيد بيكا هافيستو قال بأن كل هذه التحديات تتم معالجتها حاليا من قبل المجتمعين الدولي والإنساني العامل في شرقي البلاد وأنه سيقدم في اجتماع مجلس الأمن الدولي القادم تقريرا عن الوضع الإنساني للاجئين السودانيين وحشد الموارد التي تلبي حوجة أكثر من مليون لاجئ سوداني داخل الأراضي التشادية.
1: في شأن آخر استقبل صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي دكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه القنصل العام الجديد لدولة الغابون لدى البلاد السيدة أليا ميفا بونغو إنديمبا وذلك بهدف تقديم نسخة من أوراق اعتمادها للوزير وقد أشادت الأخيرة بحسن علاقات القائمة بين البلدين. عثمان الحاج وفي المزيد من التفاصيل.
7: في إطار تقوية العلاقات بين البلاد وجمهورية الغابون في مجال تطور العلاقات الدبلوماسية بهذا الشأن استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل القنصل العام الجديدة لجمهورية الغابون بالبلاد السيدة عاليا مايفا بونغو وتباحث الطرفان في خلال 45 دقيقة في مختلف المجالات التنموية التي تنصب لصالح البلدين لا سيما المجال الدبلوماسي. هذا وعقب خروجها من اللقاء القنصل العام الجديد لجمهورية الغابون بالبلاد أليا مايفا بونغو صرحت للصحافة وقالت تحدثنا مع الوزير عن أهمية افتتاح القنصلية الجديدة للغابون بتشاد وذلك بحدث إعادة وتنشيط التعاون وتعزيز الأخوة مؤكدة بأن دولتها الغابون جزء من مجموعة دول السيماك وأن التعاون سيعزز في مجال الاقتصاد والسياسة لصالح البلدين، مضيفة بأنه أول عمل سيتم تنفيذه وهو إقامة قمة المياه التي دعا إليها رئيس الدولة مشير تشاد محمد إدريس ديبي تنو في الأيام القادمة، وللتذكير بأن افتتاح القنصلية لدولة الغابون جديدة بالبلاد.
1: افتتحت ببكرة أعمال ورشة عمل لإعادة هيكلة بناء قدرات الزعماء التقليديين والدينيين والعرفيين، وذلك بهدف تعزيز قدراتهم وتحديث منصاتهم وجعلها أكثر تأثيرا في المجتمع. الورشة نظمت من قبل مشروع تمكين المرأة والأعيد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليس. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
8: يضع مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليز تمكين الفتيات المراهقات والشابات في صميم استراتيجيته، وذلك من خلال محاوره الستة التي تشمل تحسين مهارات الحياة والصحة الإنجابية. وعليه تجيء نشاطات الورشة التي نظمت لصالح الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين بهدف تقوية قدراتهم لكي تكون منصاتهم أكثر تنظيما وتأثيرا في الميدان. المنسق الوطني لمشروع سويد يوسف أواري قال إن هذه الورشة تسمح للمشاركين فيها بإعادة هيكلة مكاتب منصاتهم وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصا لهم ووضع خطط عمل سنوية مخصصة لكل مقاطعة.
9: البروجي سويد هو بروجي يخدم للتمكين المرأة. تمكين المرأة ما يكون كلمة ساكت، عشان سياسة عن الحكومة بالسياسة عن البارتنر حقا دو مشروع ده جابو عشان يساعد العوين، عشان العوين ممزاتة ككب سعودان ده يساعد الرجال، وأي شيء يبقى في كوميونيتي هناكو ده بلاكو انتو ما يبقى، بس كي انتو المسائل الأول انتو بس تحفظوا أي شيء، أي كلام ده يفوت بكم عشان انتو تمثلوا الشعب.
8: يذكر أن الأيام الثلاث من أعمال الورشة تكون فرصة للنقاش المفتوح وتبادل الخبرات والالتزامات المتبادلة حول إعادة منصات الزعماء الدينيين والتقليديين والعرفيين حول تمكين الفتيات وتحسين مهاراتهم وصحتهم الإنجابية.
1: 20 شابا وشابة يتلقون ورشة تدريبية حول التثقيف الإعلامي والمعلوماتي وإنتاج المحتوى الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي. الورشة تنظمها سفارة بوركينا فاسو لدى البلاد، وقد افتتح أعمالها ممثل السفير محمد سوموتري. مصطفى بشار محمد.
10: تهدف الورشة التدريبية التي تزود الشباب بمهارات لازمة لمواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والتلاعب بالمعلومات لما تشكل هذه الظواهر من تهديد النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي والاستقرار. وبهذه المناسبة أوضحت المسؤولة عن البرامج ديالو نينا كاتي بأن هذا المشروع يمثل مشروعا مستقبلي، والهدف منه هو اختيار 5 شباب من بين المشاركين من كل دولة بعد انتهاء الورشة التدريبية التي تستمر 3 أيام، وذلك للمشاركة في الحملة الرقمية المقررة ضمن هذا المشروع. وستنطلق الحملة الشهر المقبل وستمتد لمدة 3 أشهر من أغسطس حتى أكتوبر 2026. وقال ديني إنغار ديكنا المدير العام لمركز التكنولوجيا: كما هو المخطط سنكون إلى جانبكم لمتابعة أنشطتكم الميدانية والإشراف على السفراء من الشباب، وذلك من أغسطس وحتى أكتوبر 2026، وعمل أن تستفيدوا كثيرا من الخبراء في الورشة حتى تجعلوا من صفحاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر السلام. من جانبه ممثل سفير بوركينا فاسو لدى البلاد مامادي سوموتوري أكد أن أهمية الورشة التي ستتطرق إلى مواضيع تخص الإعلام والمعلومات اللذان يمثلان تحديا حقيقيا أمام حكومتنا اليوم سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو تشاد. فإذا لم يمتلك الشباب الثقافة الإعلامية المعلوماتية فإنهم سيتيهون في شبكة التواصل الاجتماعي، وقد يصبح عرضة لخطاب الكراهية، مما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وغياب السلام في بلداننا. هذا المشروع يجمع كل من بوركينا فاسو، مالي، موريتانيا، نيجر وتشاد، وفي ختام الأيام الثلاثة من التدريب سيكلف الشباب المنتجون للمحتوى بمهمة تعزيز استخدام المسؤولية الأخلاقية لإدارة الأدوات الرقمية.
11: رياضيا وفي الخبر الأخير وفي الصفحة الرياضية الأسبوعية يتناول كاتب العمود حسب الكريم محمد سعيد أبا الزين أن أهمية نبذ الخلافات من أجل تكاتف الجهود لتطويل تطوير الرياضة في تشاد. نتابع
12: ما أهوج رياضتنا اليوم للتكاتف والتعاضد والتماسك بين أفرادها ومسؤوليها، فتوحيد الرؤى الخطوة الأهم نحو الاستقرار الرياضي الذي بدوره يعد الخطوة الأولى التي تؤدي إلى نجاح الرياضة، الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى جذب المستثمرين والرعاة، فالانقسامات عمرها لم تغير من الواقع الرياضي شيء، فالتناصح والتعاون قوة لا بد منها من أجل رياضة فاعلة وناجحة، ففي الوفاق تظهر ثقة الرياضيين، الأمر الذي سيدفع جهود أخرى ترسخ من فرص النجاح. وعلى النقيض تماما، عدم الوفاق يسبب الانشقاق وأرقلة المشاريع والخطط الرياضية التي هي مجموعة من المسائي لتطوير الرياضة والمضي قدما في طريق تقدمها. تاريخنا الممتد مع الرياضة أكد لنا أن العناد لا يزيد طينة رياضتنا إلا بلة، فكم من مرة تم إيقاف المنتخب في عز قوته وأوج عطائه نتيجة خلافات لا تسمن ولا تغني الرياضة من جوع، وبعدها عدنا من أجل متابعة مسار توقف المشي فيه أكثر من 3 سنوات كانت كفيلة بتعزيز الفرص المحلية عبر البطولات ترميم ما أفسده الزمن، فالتاريخ لا يرحم، والوفاق أكد أنه أنجح سبيل لتعزيز المشاريع على أكس ذلك، الانشقاق يظل عائق أمام أي تقدم يمكن، وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
11: بمشيئة الله بهذا العمود الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. تشاد والإمارات العربية المتحدة تعاون مشترك في كافة المجالات، 50 حافلة لنقل الطلاب و50 سيارة إسعاف لدعم القطاع الصحي مقدمة من الشقيقة الإمارات للبلاد. يأتي ذلك تجسيدا لمتانة الرؤية المتوافقة بين البلدين. القنصل العام الجديد للغابون آليا مايفا بونغو إنديمبا تقدم نسخة من أوراق اعتمادها لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والدكتور عبد الله صابر فضل، والأخيرة تشيد بحسن العلاقة القائمة بين البلدين. ومشروع سويد يعزز قدرة الزعماء التقليديين والدينيين والعرفيين لتقوية عملية تأثيرهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط عمله عبر إقامة ورشة تدريبية. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة، في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روجابرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لراتب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينها.